0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الأنفال، تلاها علينا القارئ الشيخ نصر السعيد أبو الجلاجل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما على أول شفيع في الجنة عليه الصلاة والسلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج يتلو علينا ما تيسر من سورة النجم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب ما تيسر من سورة النجم، استمعنا إلى القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة الفجر بمشيئة الله تعالى في 4:07. وبعد قليل تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف. الآن نبقى مع هذه التواشيح الدينية والمدائح النبوية للشيخ كامل يوسف البهتيمي.

تواشيح دينية ومدائح نبوية قدمها الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسلام الملاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله مرسل رسله رحمة بالعباد، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضا، وله الحمد على حمدنا إياه، ذا الملكوت والجبروت الحي القيوم. والصلاة والسلام على نبيه محمد الرحمة المهداة، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة طيبة مباركة في مستهل لقائنا معكم، لقاء الفجر عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، حيث ننقل لكم هذا اللقاء الطيب من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. فأهلا بحضراتكم. أخي المستمع الكريم، إن الله خلقنا ولم يتركنا سدى، بل بين لنا الصراط المستقيم وأرسل لنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ليكون لنا ميزان العدل والكمال. فكل الأقوال والأعمال ترجع إلى هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم، فما وافقها صح وما خالفها فقد سقط. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. ومع القرآن تستمر الرحلة. اليوم لقاؤنا مع سورة مريم بدءا من الآية 22 وحتى الآية 58، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير. نسأل الله له حسن التلاوة ولنا حسن الاستماع.

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، ذكرنا منه يا ربنا ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا معكم اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة مريم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أخي المستمع الكريم، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتوجهون إلى الله بالدعاء الجامع الذي يتسم بالافتقار الشديد والثناء على الله والإيمان بالقدر واليقين بالإجابة. كانوا يبتعدون عن التكلف، لم يكن الدعاء مجرد كلمات تردد، بل كانت تخرج من قلوب موقنة بالإجابة. ومن أدعية الصحابة رضوان الله عليهم هذا الدعاء الذي دعاه الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا ولي في نفسي، يا كاشف كرباتي. ومن دعاء ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. أخي المستمع الكريم، مع الدعاء والتضرع والابتهال نستكمل اللقاء بصحبة المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد، نسأل الله له القبول.

صلى الله عليه وسلم.

لا إله إلا الله قول حق، نداء حق من عند الحق، بلسان حق في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد.

بعدما أمتعنا بالدعاء والابتهال إلى المولى عز وجل في هذه الذكرى العطرة وبداية عام هجري جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة على الأمة الإسلامية جميعا. أخي المستمع الكريم، في مثل هذا اليوم 18 من يونيو من كل عام تحتفل مصر بيوم الجلاء. في 18 من يونيو من عام 1956، حيث أشرقت شمس الحرية على مصر بعد 74 عاما من الظلام والاستعباد، في ذلك اليوم الخالد رفع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رحمه الله تعالى العلم المصري في بورسعيد، إذانا بجلاء آخر جندي بريطاني عن الأراضي المصرية. إنه يوم الجلاء، ذكرى الاستقلال الكامل. هذا اليوم ليس مجرد تاريخ في التقويم، بل هو ملحمة وطنية كاملة تجسدت فيها أسمى معاني العزة والكرامة، وترجم فيها الشعب المصري إرادته في التحرر من القيود، قيود الاحتلال. إنه اليوم الذي استعادت فيه مصر كرامتها المسلوبة، وعادت السيادة المصرية إلى كامل تراب الوطن. فاللهم احفظ مصر وأهلها وجيشها الباسل، اللهم أمننا في أوطاننا وبارك لنا في مصرنا الحبيبة. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في الجامع الأزهر فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ مصطفى الزين إمام القبلة بالمسجد. تعالوا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم بصحبة القارئ الشيخ محمد عبد البصير.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. شرفنا معكم بهذا اللقاء الإيماني قارئا للقرآن الكريم الشيخ محمد عبد البصير، ومبتهلنا الشيخ شعبان عبد الجيد، أمنا في الصلاة الشيخ مصطفى الزين إمام القبلة بالمسجد. في نهاية لقائنا هذه تحيات حسن صفوت وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء محمد أبو الدهب، محمد فتحي وسيد رجب، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود وأشرف أبو زيد، ومن استوديو 2 وسام محمد، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي محمد حمادة عطية. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى استديوهاتنا، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضرتكم صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف فجر اليوم الخميس ثالث أيام شهر الله المحرم عام 1448 للهجرة، 18 من يونيو عام 2026 للميلاد. إخوة الإيمان والإسلام، تشرق شمس هذا اليوم بإذن ربها قبل السادسة بسبع دقائق. أدعو الله تعالى أن تشرق شمس هذا اليوم ونحن معافون راضون مرضيون في سعة وطيب عيش.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فلنعطر أفواهنا بالصلاة والسلام على رسولنا الحبيب.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله، وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم ارزقنا ببركة الصلاة على رسولنا الكريم خير هذا اليوم وخير ما فيه. ارزقنا خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ببركة الصلاة على خير البشر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، على خير نستأنف رحلتنا العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا بدءا من الآية 36 من سورة النحل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حق

الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.

شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا.

عيونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون

وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم

ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا.

في رحاب سورة النحل من الآية 36 وحتى ختام السورة، عشنا في رحاب هذا الترتيل المبارك برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود علي البناء. تتجدد هذه الرحلة العطرة بمشيئة الله تعالى بعد دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم الشيخ سلام الريدي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 5:11. إخوة الإيمان والإسلام، تشرق شمس هذا اليوم بإذن ربها بمشيئة الله تعالى وفضله وإحسانه وكرمه قبل 6:07. هذا يعني أن هناك فسحة من الوقت كي يدرك صلاة الصبح من لم يدركها بعد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في رحاب سورة الإسراء من أول السورة وحتى الآية 98 ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، نستأنف هذه الرحلة العطرة مع قارئنا القارئ الشيخ محمود علي البنا.

لكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.

أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم.

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة الإسراء. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات السادسة من صباح اليوم. ساعتنا الآن 6:18. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل النبوي أبو زيد، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان فيها النفع بعلوم القرآن الكريم وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة فاطر يتلوها علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات ومن سورة فاطر تلا علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي. وما أجمل إخوة الإيمان أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ محمد عمران.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه. كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

0: كم جئت بابك سائلا فأجبتني من قبل حتى أن يقود لساني، واليوم جئتك تائبا مستغفرا شيء بقلبي للهدى ناداني. إن لم أكن للعفو أهلا خالقي فلأنت أهل العفو والغفران. روحي لنورك يا إلهي قد هفت وتشققت عطشا له أركاني. سبحانك
1: سبحان ربي لم يلد

الإنابة هي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى. قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم. وقال في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال عن إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. وقال في شأن عباده المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وقال عن عبده داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي رجع إلى الله العلي الأعلى الوهاب سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يواصل ترتيله المبارك برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 99 من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

لنعلم أي الحزبين أحصي لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق.

فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: فاستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورتي الإسراء والكهف. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات العاشرة من صباح اليوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أحمد عبد العليم من المنصورة، يقول في رسالته: يحدث كثيرا عندما أقوم إلى الصلاة أن تتوارد علي الأفكار والخواطر الدنيوية، وأشعر أنني لا أستطيع الخشوع في الصلاة وأؤدي الصلاة بصورة آلية، فهل ذلك يجعل صلاتي باطلة؟ وكيف أستعيد خشوعي في الصلاة مرة أخرى؟ ويجيب عن هذا الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: عدم الخشوع في الصلاة لا يجعل الصلاة باطلة، ولكنه يقلل من الانتفاع بها كما يقلل من ثوابها. وللوصول إلى الخشوع يحتاج الإنسان إلى أن يتعلم فن التركيز والاستغراق فيما يقوم به من عمل أو عبادة، كما يتطلب الأمر الاستعانة بالله تعالى في إدراك الخشوع، حيث لا يتم أمر ولا يبلغ المرء الكمال إلا بمعونته وتوفيقه. أما الجواب المفصل فإن شرود الذهن وعدم تركيز الفكر أثناء الصلاة أمر يعرض لكل البشر، وإن كان بدرجات متفاوتة، وهذا بحكم التكوين الطبيعي للإنسان، حيث لا يكاد الإنسان أن ينقطع عن التفكير مطلقا، لأن النشاط العقلي لا يتوقف حتى أثناء النوم. ومع ذلك فإن في الحياة مواقف تحتاج من المرء أن يكون في حالة تركيز تام أثناء أداء العمل الذي يقوم به، حتى لا يتعرض للفشل أو الخسارة. ومن هذه المواقف الصلاة، عندما يقف الإنسان بين يدي ربه مصليا وداعيا، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولخطورة شأن الخشوع في الصلاة، فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من افتقاده، فقال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعة. وقال: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. ومعنى يلتفت أن ينشغل عما هو فيه من العبادة ولا يخشع. والخشوع معناه الخضوع التام والتذلل لله رب العالمين، فقد وصف الله الخاشعين في قوله: وإنها لكبيرة، أي الصلاة، إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والظن هنا معناه الاعتقاد الجازم بأنهم سيعودون إلى ربهم لكي يحاسبهم.
3: السؤال الذي ربما يسأله الكثيرون: كيف يستحضر الإنسان إحساسه بالخشوع في الصلاة؟ وهل الخشوع دكتور مقصور فقط على الصلاة؟
4: الخشوع ليس مقصورا على حالة الصلاة، وإنما هو في الصلاة أولى بسبب الحال الحاصل في النفس عندما يستشعر العبد الوقوف بين يدي الله تعالى، لكن حالة الخشوع أعم من الصلاة، وتكون في أوقات وأحوال أخرى غير الصلاة. أما كيف نصل إلى حالة الخشوع؟ فلابد أن نعلم أن الخشوع ليس على درجة واحدة، وإنما هو درجات لا يبلغها العبد مرة واحدة، وهو أمر يحتاج إلى تدريب وإلى مجاهدة وإلى صبر، لأن الأسباب الطاردة للخشوع متجددة على الدوام، وتحتاج منا إلى يقظة وانتباه دائمين. ومما يساعد على التحلي بصفة الخشوع استحضار عظمة الله والخوف منه، وتدبر ما يقرأ الإنسان أثناء الصلاة، والاستفادة من أهل التجربة والخبرة في تربية النفس وتأدي بها، بالإضافة إلى الدعاء إلى الله تعالى. علينا أن نسعى بلا كلل أو ملل إلى طلب الخشوع، وعندما نسعى إلى طلب الخشوع فإننا سوف ندركه يوما ما بفضل المجاهدة والصبر والدعاء إلى الله تعالى.
3: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة فوزية سلامة من كفر الشيخ، تقول في رسالتها: أثناء استعدادي للسفر لأداء فريضة الحج توفي زوجي، فتابعت الإجراءات بعد وفاته وسافرت وأديت الفريضة، ولكن قيل لي إن حجك غير صحيح، فما رأي الدين في ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمن المقرر شرعا أنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تتربص وتعتد 4 أشهر و10 أيام، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ثم اختلف السلف: هل السكنى من لوازم الاعتداد؟ فجماهير الفقهاء من السلف والخلف على أن المعتدة تمكث مدة عدتها في بيتها فلا تخرج لحج ولا لغيره، واستدلوا على ذلك بحديث الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمكث في بيتها حتى تنتهي عدتها، رواه الإمام مالك في الموطأ والشافعي عنه وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. ونقل عن بعض السلف من الصحابة والتابعين أن السكنى ليست من العدة، فيجوز للمعتدة أن تعتد حيث شاءت، ولا يحرم عليها أن تحج أو تعتمر في عدتها. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وبه قال الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب الظاهرية. وحجتهم أن الآية دلت على وجوب العدة لا على وجوب السكنى للمعتدة، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف وأنه على فرض صحته فإنه واقعة عين. وقول الجمهور وإن كان راجحا لاعتماده على الحديث الصحيح، إلا أن القواعد المقررة شرعا أنه لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المتفق عليه، وأنه يجوز الأخذ بمذهب من أجاز عند الحاجة إليه.
3: إذن دكتور، هناك رأي يبيح وهناك رأي آخر يمنع،
5: نعم،
3: فإلى أي رأيين تميل؟
5: يمكن الأخذ بالرأي الثاني الذي أباح، وذلك في حجة الإسلام، وذلك لمن يندر بالنسبة إليها تكرار فرصة الحج إذا فاتت، أو لمن كانت قد دفعت نفقات الحج بالفعل. واتفق الفقهاء جميعا سواء في ذلك القائلون بالمنع والقائلون بالإباحة على أن من خرجت في عدتها للحج فحجها صحيح يجزئها عن حجة الإسلام، وعلى ذلك فحجك صحيح إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
3: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: ساعتنا الآن 7:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النجم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Thank you.

0: فاعبدوا. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة النجم، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان التخطيط للهجرة نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن النجار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. ذكرى الهجرة تعود بنا إلى مشرق الإسلام، وقد كان للصحابة هجرتان: هجرة خارجية وهجرة داخلية. أما الهجرة الخارجية فكانت إلى شرق إفريقيا إلى الحبشة، وكانت على موجتين: الموجة الأولى سنة 5 من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الفوج الأول فيها مكونا من بضع أسر، فيهم رقية ابنة النبي وزوجها عثمان بن عفان، ونفر آخر من المهاجرين لم يزيدوا جميعا عن 16 مهاجرا، وقد يمموا شطر البحر الأحمر، حيث قيضت لهم الأقدار سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة ابتغاء سعة الرزق. ولما ضيقت قريش بالمسلمين الباقين بمكة، وهم مع تمسكهم بعقيدتهم يريدون العيش الكريم، أشار على أصحابه بالهجرة مرة أخرى إلى الحبشة، وخرج منهم في هذا الفوج الثاني 83 رجلا 19 امرأة، ويسر الله لهم السفر، فانحازوا إلى نجاشي الحبشة، ووجدوا عنده ما يبغون من أمان وطيب جوار وكرم وفادة وسعة رزق. وقد سبق هذه الهجرات إيذاء شديد لحق المسلمين، وقد تحملوه بإيمان راسخ، وتنوعت طرق الإيذاء، فقد كان الكفار يحاربون التاجر المسلم في تجارته، وإذا كان الرجل ضعيفا عدوا عليه بالضرب والتجويع والإعطاش حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضرب. ويروي البخاري أن خبابا رضي الله عنه قال: أتيت النبي عليه السلام وهو متوسد ببردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من الكفار شدة، فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر الوجه، فقال: قد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وقد خطط رسول الله صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى المدينة التي كانت بعد 13 عاما من بعثته تخطيطا دقيقا، فقد اعتمد أولا على السرية والكتمان. والحديث الشريف يقول: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وثانيا، اتجه وهو في طريقه إلى المدينة إلى الجنوب الشرقي من مكة، بدلا من أن يتجه إليها شمالا مبالغة في تعمية الأعداء. وثالثا، أرقد ابن عمه علي بن أبي طالب على فراشه ليوهم الأعداء أنه لا يزال في بيته، فيتحلقون حول البيت حتى يخرج، وفعلا خرج وهو يردد قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وقد ساهم في الهجرة الكهول، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق، والفتيات وهما أسماء عائشة ابنتا أبي بكر، والرعاة وهو عامر بن فهيرة راعي أبي بكر ليرعى الغنم، والدليل الخبير بطرق الصحراء وهو عبد الله بن أريقط، ومع أنه لم يكن على دين القوم إلا أنه كان عند حسن الظن به ولم يفش لقومه أسرار الرحلة، وكان هذا من عوامل نجاحها. نرى من هذا أن التخطيط لها كان تخطيطا دقيقا، اشترك فيها كل واحد بمهمة قام بها، وكان عند المسؤولية التي ارتفع إليها، وبهذا نجحت رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان التخطيط للهجرة استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن النجار. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أجمل أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت، وكفيت، ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
2: تمام 7 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الرحمن، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت:

0: من آيات الله البينات ومن سورة الرحمن تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوضح هذا الحديث أن الإسبال، وهو الإرخاء، يكون في الإزار وفي القميص وفي العمامة إذا جره خيلاء، أي جره إعجابا بنفسه وتكبرا. فإطالة الثوب الظاهر أو ما تحته، أو إذا أطال عذبة العمامة إن كان ذلك على وجه الكبر والتظاهر، كان سبيلا إلى سخط الله تعالى وإلى البعد عنه. وإلا فإن كان لعذر أو لغير التظاهر فإنه لا شيء في ذلك، ولكن الأفضل الابتعاد عما هو طريق للغرور أو يؤدي إلى ما هو مكروه أو محرم. وقد جاء هذا الحديث في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة، وفي تحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء، لأنه إذا كان على سبيل الكبر والخيلاء كان هذا الوعيد الوارد في هذا الحديث. فكلمة الإسبال معناها الإرخاء، يكون في ماذا؟ يكون في الإزار، والإزار هو ما يستر الإنسان به أسفل البدن، ويكون الإسبال في القميص، أي في إرخاء كل منهما عن الكعب، ويكون في العمامة، أي بإطالة عذبتها. من جر شيئا خيلاء من ذلك لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أي إذا لم يتب من ذلك. أما إذا تاب، فمن تاب تاب الله عليه. من جر شيئا بغير الخيلاء فمكروه إلا لضرورة، كصاحب الجراحة الذي يقصد إطالة ثوبه لسترها ونحو ذلك. ومما ورد في النهي والتأكيد على النهي عن الإسبال ما أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت له: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، أي من الخيلاء والكبر، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. إنه عليه الصلاة والسلام حين يرشد أمته في مثل هذه الأمور الحياتية التي تعتري الناس ويتعرضون إليها، لا يدع جانبا من الجوانب فيما يتعلق بملابسهم وطعامهم وأمور حياتهم إلا ووجه إليه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
2: صحبه وسلم. الله.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة قاف. وقد تحدث الإمام في خاطرته السابقة حول بنوة الإسلام وأنها بالعمل والالتزام وليست بالنسب، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول الفارق بين مهمة كل من الإنسان والحيوان والنبات في الحياة، وذلك من خلال الآية 15 من سورة قاف من قول الحق عز وجل: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله رجع للعماية بتاعت إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هناك تكلم عن الكونيات اللي حول الإنسان، وهنا يتكلم عن الإنسان وحقيقته، لأن فيه آية قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فتكلم عن آياته في الآفاق، السماء وما فيها والأرض وما فيها والمطر اللي بينزل ومش عارف إيه والناس اللي كذبوا حصل فوق إيدي، كلهم آياتنا في الآفاق. ليه؟ لأن الأشياء اللي حدثت لمن كذب الرسل السابقين لها آثار تدل عليه. ولذلك يقول: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وانتوا رايحين الشام بتشوفوا قرى سمون، وانتوا رايحين في رمال الأحقاف بتشوفوا آثار عاد، وانتوا رايحين في سدوم بتشوفوا آثار قوم لوط. يعني ما بنقولكوش حاجات كده من عندنا، لا، آثارها إيه؟ آثارها موجودة. فدي في الآفاق. وفي أنفسكم هيتكلم عن الإنسان بقى: من اللي خلقه؟ الذي خلقه الله. وألا يعلم من خلق؟ يعلم من خلق. ده اللي عمل الساعة لما بنوديها كده والأصل فيها مش عارف ايه، يروح عامل كده بقى. يبقى اللي يخلق حاجة يبقى يعلم ايه خفاياها ودقائقها. كذلك هو الذي خلق الإنسان. خلق الإنسان ونعلم مش بس ظواهر عمله، لأن ظواهر عمله معروفة للناس، ده احنا نعرف الحاجات اللي في نفسه، ما توسوس به نفسه اللي محدش شايفه، لأن احنا اللي خلقنا. ولا يعلم من خلق، يبقى احنا لازم ايه نعرف. يبقى اذا انتقل من سنريهم آياتنا في الآفاق إلى قوله وفي إيه؟ وفي أنفسهم. القصة دي برضو معمولة في سورة ياسين، بس قلبها، خلى في النفس أولا وفيما حوله إيه؟ في الأرض ثانيا. منك قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. طب ونسي خلقه، قالك لو افتكر خلقه ما كانش يسأل السؤال ده. لأن خلقتك أولا من أخيك آدم، لأنك ما خلقتش من الأب والأم، ده أنت انقرضت من أب وأم وهو إلى أخ سلسلة إلى مين؟ إلى آدم. ولذلك حتى الإحصاء الفلسفي الآن اللي بيجرى في الكون يقول لك نرد المسائل كده، تعداد العالم الأيام دي كام؟ كذا مليون. طب ومن 20 سنة كان كام؟ أقل. ومن 50 سنة كان كام؟ نقد. ومن قرنين أقل، ومن 10 قرون أقل. الله، إذا كل ما بتسبح في الماضي بيبقى أقل أقل. طب ما شال حد آدم، يبقى لازم ينتهي إلى إيه؟ لا مش لواحد، أصل الواحد مش هيجي منه نفس، الاثنين بس وبعدين يجي منهم نسل. يبقى إذن الإحصاء الفلسفي الآن بيصدق قول الله: خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى ده كلام منطقي. وما دام المسألة بالشكل ده اللي أثبته أهد من سنريهم آياتنا في الآفاق وفي إيه؟ وفي أنفسهم. الحق سبحانه وتعالى بيقول: أنا اللي خلقتك وركبتك وخدتك من طين وبعدين أنت مت وبقيت ذرات وبقيت مش عارف إيه. طب أنا خلقتك الأول من عدم، من لا شيء، فلما أقول لك إن أنا هعيدك من موجود يبقى دي صعب علي؟ قال لك: وهو أهون علي، وإن كان ما فيش حاجة هينة وأهون عند الله، لما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن، ولكن بيتكلم ويانه. قل: أنت خلقت من عدم أولا، لأنه أيوة الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان إيه؟ من طين. أدي آه. ثم جعل نسله من سلالة من ماء بهيج. إذن السلالة اللي من ماء بهيج لما تكتر بتترد إلى مين؟ إلى لأنه خلق منها إيه؟ خلق منها زوجها. خلقكم من نفس واحدة، نفس واحدة مش هتجيب النفس، خلق منها إيه؟ زوجها. يبقوا الاثنين يجي منهم الإيه؟ يجي منهم النفس، والنفس يجي منه النفس وحياة إيه؟ حياة خلق. ولذلك في قوله: وخلق منها زوجها، ردت الآن على ظاهرة الاستنساخ. لما قالوا ناخد حتة مش عارف إيه ونعمل منها، مش دي حاجة موجودة الآن اسمها إيه؟ الاستنساخ. احنا قلنا لهم: يا ناس وتتعجبوا من دي ليه؟ طب نشوف الحاجات اللي عندنا. احنا عندنا اول الاجناس اللي بتنفعنا النبات، بعد الهواء بيجي الايه؟ النبات، وبعد النبات بيجي الحيوان. طب نشوف النبات، حد منكم شاف تقاوي التين الشوكي؟ ابدا. ده احنا خدنا لوح منه كده وغرسناه طلع. طب ما احنا استنسخنا اهو. حد شاف منكم تقاوي جميس؟ ما شفناش. بناخد حته تغصن كده ونقول ايه ونغرسه جميس. طب العنب اللي بيوجد من الحب برضه، وبرضه بيوجد من ايه؟ اقطع حته من العنبه كده وارجع هتطلع عنبه. يبقى ده استنساخ ولا لا؟ فاذا قيل ان الاستنساخ ده حاجه جديده بعملين بيكملوا، بصوا في الكون حولك تجد الاستنساخ موجود في الايه؟ فاذا استنسختم في الحيوان بتبقى دي مرتبه ثانيه بقى، وعملوا النعجه اللي اسمها ايه؟ نقول له: احنا ما نعناش يا سيدي تيجي النعجه، ما دام ثبت الاستنساخ في النبات وهتعملوه انتوا في النعجه وجات لكم نعجه صحيح، نقول له: طب تعالى بقى الانسان والحيوان، مهمه الانسان ايه ومهمه الحيوان ايه؟ مهمه الحيوان التكاثر فقط. مهمه الحيوان ليه؟ قال لك: مش مهمه الحيوان تكون اسره، لان الانثى تيجي والفحل يعشرها مثلا، وبعدين الفحل ده ولا يعرف عنها حاجة، وبعدين هي تولد وتسوس الولد وتربيه لحد ما يقوى على، يعني تقعد الحمامة تزق الفرخ بتاعها لحد ما يقدر يطير، وبعد ما يطير ولا تعرف عنه حاجة، ويمكن يجيبه يذبحوه قدامها ولا. ليه؟ لأن مش جاية عشان تكون أسرة، إنما دي جاية عشان تكسر بس، تكسير يبقى معمول. لكن الإنسان مش معقول عشان كده، عشان تكسير بس. ده الانسان معمول عشان ايه؟ يكون اسره ويكون مجتمع بقيم. لازم الولد يجي من ابوين كده، الام تحمله وتشقى به ومش عارف ايه وتحبه وتعطره. ولذلك اذا نظرت لوجدت الانسان من الحيوانات كلها اطول الحيوانات طفوله. العجل ينزل من امه قال يمشي على طول، لكن الانسان ينزل من امه يقعد على مين في يقعد كم سنه؟ لا بقى العجل احسن من الانسان عند ربنا. لا، اصل العجل عايزينه للتكاثر، ويمكن العجل يكبر بقى وامه ما تعرفه ولا هو يعرفه، ويمكن هو فيما بعد يجي على الشرع. الله، اذا الحيوان معمول لايه؟ للتكاثر. كثر فيه زي ما انت زي ما بتكثر في النبات، لكن الانسان مش معمول للتكاثر بقى، ده معمول لحاجه ثانيه، تكوين اسره ملفوته الى خالقها وملفوتة إلى خالقها بقيم. يبقى لازم تنشأ من علاقة الأول، وعلاقة مبنية على التجاذب، مش علاقة إرغامية. يعني واحد ما بيتجوز واحدة لما يشوفها قال له تعجبه، وتشوف الراجل تعجبها ومش الله، ده علاقة حب بقى وعواطف، وبعدين تحبط. طب الراجل ألقى شهوته وبعدين ساب الحكاية والمرة هي اللي بتشقى 9 أشهر شايلاب بطنه. ده احنا لو زودنا الإنسان وجبة كيلو بس ولا 2 كيلو يقعد مقلقم بيه وتعبان، وتيجي أن تقعد لحد الولد ما يبقى كذا كيلو في بطنها، ولا وتقعد تمشي بحساب وتتكلم بحساب وهو نفسه يحافظ عليه ولا لا. وبعدين تولده وتقعده تربيه ويقعد 2 سنين أكله مش عارف إيه وتعمل أبوها يقدح من بره والأم تدبر من إيه من جوه. ليه؟ لأنه مخلوق لقيم، عايزينه ينشأ بإيه بحب. ولذلك تلاحظ في الحيوانات، الحيوان الذكر يجي يشمش مع الأنثى، فإن وجدها حامل ما يقربهاش، لأن هي مش جاية للمتعة، دي جاية للإيه؟ للناس. وهي إذا كانت حامل لا تقربه منها حتى يشم، لا تروح رفضها من بعيد، إذا بتؤدي مهمتها كما ينبغي. لكن إحنا بقى يا بني آدم اتمندلين عقل ولماضة، والحيوان ما بيتكلمش. لما واحد ينفلت في الشهوة بتاعته يقول له ده عنده شهوة بهيمية، طب يا ريتها شهوة بهيمية، البهيمية لما تتعشر ما تقدمش حد منها، إنما إحنا غير كده. إذن فالإنسان له مواصفات في من يتزوجها وفي من يتزوجها وكيف يعيش معها، يكدح وهي تكدح وتربي ومش عارف إيه. ولذلك أنواع التربية تختلف، الأب والأم بيربوا بيحبوا عيلهم وكل حاجة، لكن طب هات الراجل كده بينام والولد عيط بالليل وابوه نايم، انا عايز اسمع هيقول ايه. ما تخمد الواد ده خلينا نعرف ننام ونروح شغلنا، لان صلبيه حياته من الشغل بره، ده هتجري على ده وعلى ده، والوليه تقعد تطبطب عليه وتفرض حضنها ومش عارف ايه، يفرض الراجل بياكل وبعد الولد جه بقى يقوم يقول ما ايه القرف ده مش عارف، والام تاخده يعني وتمسح له مش عارف وتاكل بايد وتمسح بايد، لأن دي مخلوقة للحنان والعطف، لأنه إنسان ضعيف، لكن الأب للكفاح. والاثنين بيقدم مهمة واحدة ولا لا؟ إذن فالإنسان الذي يكون من أسرة أب وأم متعاطفين متجاذبين بيربهم ويعملهم، ده الإنسان بقى ما يمكنش يستنسخ أبدا، اللي يستنسخ اللي خلقه بس، بدليل أنه خلق آدم وخد إيه حتة من الضلع كده وقال لي بقى حول، انما انتم مش هتقدروا على دي ابدا، تقدروا على النبات وتقدروا على الايه، لاننا لا نريد منهم اسره، احنا عايزين تكسيره بس، انما الانسان عايزين فيه تكسير وعايزين قيم. القيم دي لازم يتربى بقى على الايه، انه نشا من 2 محتومين على بعض، هو ليه اللقيط بيبقى تعبان؟ لانه ملوش حد ينسب اليه، لكن الاب يبقى له ابن يبقى محسوب عليه في المجتمع، عايز يلبسه كويس وعايز ياكله كويس وعايز يعمل عليه كويس، يبقى محسوب عليه ولازم يربيه كويس ولازم يوديه الجامعه ولازم يصبر عليه، بدليل انه يفضل الحنان ده حنان مسترسل مع انه مش مطلوب. يعني الشرع يقول لك بمجرد الولد ما يبلغ لم يعد له حق على ابيه ولا على امه، واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم، وينقلب الحق اللي عند الوالد له يبقى عنده هو للوالد. لكن احنا بقى غير كده، استرسلت فينا الحنانية والعاطفية لدرجة انه يبقى عندنا طفل لسه 25 سنة ولسه عمال بيتعلم ويسقط برضه ونحنن فيه ويعمل مش عارف ونحنن فيه. ولذلك سادتنا اوروبا ليه؟ لان الولد بمجرد ما يبلغ ولو كان ابوه من يوليم عايز اخوات تتعلم في الجامعة، روح اغسل في المطبخ ولا شوف لك شبيع جرايد عشان تدفع المصاريف، فاستفادوا من شيء من فتوات شبابهم. ولذلك لما يقولون عايزين نربي الشباب ده يا اخي نقول له كلام غلط، الشباب لا يربى، الشباب طاقة تستغل في حركة الحياة، انما يربى لها سن هناك قدام، ما تسيبوش طفل وبعدين تيجي تقول ربيه، لان شرط المربى ما يكونش له تثنيحة، انما لما اجي اقول له كده يقول لك الله ما ينفعنيش اربيه بقى. ولذلك لما طلاب الجامعة قالوا طب استأنفوا تربيتنا، اننا هنطوعكم ونقبل اننا نربيكم، بس إن أردتم أن نستأنف طفولتكم ونربيكم استأنفوا معنا طفولتكم ما تتنحوش، إنما أجي أقول لك شايفني التنح لي مع السلامة يا أخو. يبقى إذا الاستنساخ ما يوجدش فيه، يوجد في النبات موجود وفي الحيوان هم عمالين بيحاولوا فيه، لكن في الإنسان مش ممكن إيه، مش ممكن إيه يتأتى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
1: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
0: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية أيضاً.
1: يا من إليك
0: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر غيره على نفسه؟ وما دليل ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم متحقق بأعلى مراتب الإحسان ومنها الإيثار، يعني إذا كان محتاجا لشيء وغيره محتاج له أيضا يفضل غيره على نفسه صلى الله عليه وسلم، وهو الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في أحاديث كثيرة أنه كان يقدم صحابته على نفسه، خاصة من يظهر حاجة أو احتياجا، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يحتاج لأشياء في بعض الوقت ولكنه يعطيها لبعض أصحابه إذا طلبها أو يعطيها له مبتداء. ومن ذلك ما ورد عن سيدنا سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة وهي كساء مبطن، فقالت: يا رسول الله، أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه، فاكسونيها، يعني اعطيني إياها. فقال: نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه، يعني لاموا هذا الصحابي أن سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه البردة، قالوا له: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال هذا الصحابي: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أكفن فيها. قال الراوي: وقد كفن فيها الرجل بعد موته تبركا بهذه البردة التي لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: إشارات ضبط الوقت معلنة تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا طلبة العلم الممتحنين. اللهم يسر لهم الصعب. اللهم افتح لهم ما أغلق. اللهم ذكرهم ما نسوا. اللهم اجعلهم دعامة قوية لنهضة بلادنا، واحفظهم واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى 11 إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق ومحمد بدر. إخوة الإيمان، نستمع فيما هو قادم للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في تلاوة لما تيسر من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. في سلسلة الرد الجميل عن الهجرة النبوية المشرفة، حقائق وشبهات، نود أستاذنا أن نجيب عن زعم الماديين أن الاختباء في الغار والأخذ بالأسباب في الهجرة ينافي توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد، إخوتي في الإنسانية وإخوتي في الإيمان، من حق الناس أن تسأل، ومن الواجب علينا أن نبين. يفتري الناس علينا بالباطل ونجيبهم بالحقائق بالحسنى بالتي هي أحسن. زعم بعض المشككين أن اختباء النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور ولجوء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أساليب التمويه والخفاء يتناقض مع مقام النبوة والتوكل المطلق واليقين بالوعد الإلهي، وفي ذلك أنهم لم يدركوا المغزى والمعنى من أن الله عز وجل أراد أن تكون الهجرة تجمع بين الأسباب الجارية، الأخذ بالأسباب لتكون أسوة وقدوة للمؤمنين، كذلك يكون فيها الأسباب الخارقة وهي المعجزات لتبين عون الله لنبيه وللمؤمنين. تعالوا بنا إلى الرد على زعمهم من باب الدليل العقلي. يخطئ هؤلاء في فهم حقيقة التوكل، فالإسلام لا يعرف التوكل الذي يعطل السنن الكونية، بل التوكل الحقيقي هو الذي يجمع بين الاعتماد القلبي الكامل على الله عز وجل والاستعمال الجاد الذكي للحد الأقصى من الوسائل المادية المتاحة. فالقلوب تتوكل والجوارح تعمل، هذه حقيقة التوكل. لقد قدم نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم في الهجرة خطة أمنية متكاملة، اختار دليلا خبيرا بالطرق، ورتب آلية التموين والاتصال، وأخفى آثار السير، وعكس اتجاه الرحلة جنوبا للتمويه. وهذا السلوك يمثل قمة الحكمة والتشريع للأمة، حتى نتعلم، حتى نتأسى، حتى نقتضي. فلو صار بالمعجزات المحضة لتعطلت الأسوة والقدوة للأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما وجد المسلمون نموذجا تطبيقيا يبين لهم كيف يواجهون الأزمات بالتخطيط والتنظيم. وأما عن الدليل النقلي فهو يلتقي مع الدليل العقلي، حيث وثق القرآن الكريم هذه اللحظة الخالدة مبينا التلاحم البديع بين اتخاذ السبب واليقين المطلق بنصر الله تعالى. فقال سبحانه وتعالى: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا يقين من النبي بنصر الله وتأييد الله. فلم يكن الغار موطن خوف، بل كان محراب طمأنينة. شهدت عليه السنة في الصحيحين. قال أبو بكر: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يقين عظيم من سيدنا النبي، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب. والحديث موصول إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نحيا دائما مع القرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي المعارج ونوح، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي المعارج ونوح استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بصوت القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يتلو علينا بدءا من الآية 54 من سورة الكهف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. تلا علينا بدءا من الآية 54 من سورة الكهف وحتى ختام السورة الكريمة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف ليدعوهم إلى الإسلام طردوه وسلطوا عليه عبيدهم وصبيانهم، فآذوه حتى أدموا قدميه، فشكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الناس، فنزل الأمين جبريل عليه السلام وقال له: يا محمد، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا أخي يا جبريل، لعل الله أن يخرج من أصلابهم ذرية توحد الله.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما مع القرآن الكريم، ومن يحيا مع القرآن يحيا حياة لا تعكر بالكروب. هذه تلاوة قرآنية مباركة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، يتلو علينا ما تيسر من سورتي الضحى والشرح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. تلا علينا سورتي الضحى والشرح.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من عوامل نجاح الهجرة النبوية الشريفة الأمل والثقة، وإلى هذا أشار الله تعالى في سورة الأنفال، فقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. نرجو توضيح هذه الآية في ضوء أهداف الهجرة النبوية الشريفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، حقا من عوامل نجاح الهجرة النبوية الشريفة الأمل والثقة في الله سبحانه وتعالى، في ضوء قول الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى جعل الأمل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر سيكون حليفا له، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لذلك رأينا الأمل في الله تعالى موصولا في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان رسولنا كان واثقا من نصرة الله تعالى له. هذا الأمل كان يحدوه مرة بعد مرة إلى أن الله تعالى سوف يبلغ به هذا الدين، وسوف يكمل النبي صلى الله عليه وسلم رسالته لكي تكون رسالة عالمية شملت الزمان كله طولا وعرضا عمقا واتساعا. فبعدما طمأن الله تعالى رسوله بقوله: والله يعصمك من الناس، وبقوله: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وبقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هنا رأينا هذا الأمل دب وترعرع ونشأ في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما نبئ، مع أول لحظة نبئ فيها رسولنا عليه الصلاة والسلام. لذلك كان واثقا بقوله: هو الذي أيدك يا رسول الله بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلبك وبين قلوب هؤلاء الصحابة من التابعين ومن المهاجرين ومن الأنصار ومن الصحب الكرام إلى يوم الدين، فهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي زرع فيهم بارقة الأمل. ولذلك كان هذا من ضمن عوامل نجاح الهجرة النبوية الشريفة. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا إلى القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع في تلاوة لما تيسر من سورة الأنعام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذا الابتهال للشيخ فوزي عبد الغفار.

الحسن عز

بيتا يخيم عند سطح الغار. والله

السلام ورتلت آية المدار.

بت ضاحكا الغار ينظر للأحبة باسما يا سعده بالكوكب.

حمائمه مع القيصار. سر يا محمد، سر يا رسول الله، سر يا حبيب الله، سر يا محمد مطمئن.

وغدا الحبيب بصحبة لحبيبه وغدا الحبيب بصحبة لحبيبه نحو المدينة

0: إشارات ضبط الوقت معلنة تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 79 من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض.

ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا من الآية 79 من سورة الكهف وحتى ختام سورة مريم. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع الساعة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من كنوز المعرفة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، التقويم الهجري يمثل رمزية تاريخية ودينية عظيمة للمسلمين، فهو يرتبط بالحدث الأهم في تاريخ الإسلام وهو الهجرة النبوية. ويعد التقويم الهجري تقويماً يعتمد على دورة القمر، وقيل الحكمة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى اختار ارتباط العبادات برؤية الهلال لتظل الأمة متصلة بالكون ويتجدد إيمانها كل شهر. ويمثل التقويم الهجري نظام تأريخ قمري اعتمدته الأمة الإسلامية لتنظيم شؤونها الدينية والاجتماعية وربط العبادات الكبرى بحركة القمر مثل الصيام والحج والزكاة. وعبر القرون ظل هذا التقويم شاهداً على هوية المسلمين ومرجعاً ثابتاً لمواسم الطاعة، حتى مع شيوع استخدام التقويم الميلادي في الحياة العادية. وبدأ التاريخ الهجري في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 17 من الهجرة، عندما رأى حاجة الدولة الإسلامية إلى نظام موحد للمعاملات والرسائل الرسمية، حيث يعتبر سيدنا عمر رضي الله عنه أول من وضع التقويم الهجري الذي يبلغ 12 شهرا، وذلك بالاعتماد على دورة القمر، حيث إنه إلى يومنا هذا يتم اعتماد الهلال القمري في معرفة بداية الشهور وأواخرها، خاصة هلال شهر رمضان وهلال شهر شوال وهلال عيد الأضحى. وبحسب المصادر الإسلامية جمع الخليفة عمر رضي الله عنه الصحابة رضوان الله عليهم وبحثوا في احتساب التقويم الهجري، فتفاوتت الآراء، فمنهم من اقترح بأن يؤخذ بتاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الرأي الأغلب كان الأخذ بهجرته عليه الصلاة والسلام. وبعد أن استشار الخليفة عمر الصحابين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب في هذا الرأي وأقراه، تم الاتفاق على اعتبار السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي بداية التقويم الهجري، واختير الأول من محرم كبداية للسنة الهجرية وذي الحجة لنهايتها. ومن هنا انطلقت السنة الهجرية من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي صادفت عام 622 ميلادية، لتصبح السنة الأولى في التاريخ الهجري، وتتكون السنة الهجرية من 12 شهرا، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ويتسم التقويم الهجري بارتباطه الوثيق بالآيات القرآنية الكونية، فبسبب الفارق الزمني بين السنة القمرية 354 يوما والسنة الشمسية 365 يوما، والذي يبلغ نحو 11 يوما سنويا، تتقدم الأشهر الهجرية دورة كاملة عبر الفصول الأربعة. ومن أسمى مظاهر الإعجاز في هذا الفارق ما جاء في قصة أصحاب الكهف، قال تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، حيث إن تراكم فارق الأيام 11 بين النظامين القمري والشمسي يشكل بالضبط 3 سنوات كل قرن. وبالتالي فإن كل 300 سنة شمسية تعادل تماما 309 سنوات قمرية. فالتقويم الهجري يوثق أهم الأحداث التاريخية في الإسلام ويؤرخ لحاضر المسلمين وماضيهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دكتور محمد عبد الله سرحان، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالمنوفية، جامعة الأزهر.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: إخوة الإيمان، وما زلنا مع أسرار سورة الشعراء، واليوم نتناول الآيتين 36 و37، وهذا الحوار الذي دار بين سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وبين فرعون. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الآيات المباركات: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. صدق الله العظيم. ونتساءل فضيلة الدكتور عن وجه التناسب بين الفعلين وابعث ويأتوك في الآيتين المباركتين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. التناسب بين فعل الأمر وابعث والفعل المضارع الواقع في جوابه يأتوا يحمل أبعادا حركية ونحوية ودلالية، تتجلى أوجه هذا التناسب في النقاط الآتية. أولا، التناسب الحركي. هنا تقابل بين المركز والأطراف، بين البداية والنهاية. التناسب بين الفعلين يرسم حركة ذهاب وإياب متكاملة، وابعث يمثل حركة طاردة مركزية إلى الأطراف، الانطلاق من قصر فرعون المركز للانتشار والتغلغل في كافة أرجاء الدولة المدائن. كلمة يأتوك يمثل حركة جاذبة من الأطراف إلى المركز، العودة من شتى المدائن بحصيلة هذا البحث ليصبح الجمع كله في نقطة واحدة، وهي بين يدي فرعون، والكاف في يأتوك تعود عليه. هذا التقابل الحركي يجسد هيمنة سلطة فرعون وقدرة فرعون على تحريك الدولة بأكملها بقرار واحد. بينما التناسب النحوي حتمية النتيجة يأتي مع سرعة الاستجابة. من الناحية الإعرابية، فعل يأتوك فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، فعل الأمر ابعث علامة جزمه حذف النون. هذا الجزم النحوي يعكس جزما وحتمية. هنا علاقة بين الجزم وبين جزمية أو حتمية هذا الجزم في الواقع. فكأن الملأ يؤكدون لفرعون مجرد أن تصدر أمر البعث فإن النتيجة مضمونة ومتحققة لا محالة، سيأتونك بهم. كما أن مجيء الجواب مباشرة بدون حروف عطف تفيد التراخي، يدل على السرعة الفائقة في تنفيذ المهمة، فدولة فرعون قادرة على الحشد في أسرع وقت. ونجد ثالثا التناسب الدلالي بين قوة الاستنفار وعظمة الحصيلة. قلنا في الحلقة السابقة البعث يحمل معنى الاستثارة والتحريك العنيف والإلزام القهري، وهذا يتناسب تماما مع الفعل يأتوك بالمتبوع بصيغة المبالغة. قوة المقدمة تقتضي ضخامة النتيجة. لما كان الأمر ابعث شديدا والجنود حاشرين غلاظا، كان من المنطقي أن تكون الحصيلة يأتوك بكل سحار عليم. لم يكن يأتوك بسحرة، بل جيء بكلمة كل التي تفيد الاستغراق والشمول، وصيغة المبالغة سحار بدلا من ساحر، وصفة التمكن عليم. فالبعث القوي الشامل للمدائن أثمر إتيانا شاملا لأعتى الخبراء، وهذا تناسب دقيق بين السبب والمسبب. رابعا، إبراز شخصية فرعون، التفرد بالتلقي. التعبير بي يأتوك بإسناد الإتيان والمجيء إلى فرعون شخصيا يتناسب مع الغاية من ابعث التي صدرت كأمر ملكي منه. الملأ يخططون لكنهم ينسبون ثمرة هذا التخطيط للملك المستبد لإرضاء غروره، وكأنهم يقولون نحن نبعث باسمك، وهم يأتون إليك أنت وحدك لتكون لك الكلمة العليا والفصل النهائي في هذه المواجهة. التناسب بين ابعث ويأتوك هو تناسب بين السبب القوي والنتيجة المضمونة، بين الانتشار الواسع والتجمع المركزي، مما يعكس للمتأمل مشهدا لدولة تستنفر كامل أمورها، ولفرعون عندما يستنفر كل ذلك ثم تعود الحشود لتتكدس في الساحة أمام هذا الطاغية.
2: يأتوك بكل سحار عليم، ما دلالة كل في بكل سحار، ولماذا قال سحار بالتشديد؟
3: تفيد كلمة كل في اللغة الشمول والاستغراق والاستقصاء، واستخدامها في هذا السياق يحمل دلالات عميقة، إدراك حجم التهديد. فاستخدام كل يكشف عن حجم الرعب الذي زلزل كيان فرعون وملئه من عصا موسى، فقد أدركوا أن ما جاء به سيدنا موسى عليه السلام ليس أمرا عاديا يمكن لساحر أو اثنين التصدي له، بل يتطلب الأمر حشد جميع السحرة من كل مكان. أما دلالة التشديد في سحار، فالفرق بين ساحر وسحار كالفرق بين من يمارس المهنة وبين من وصل فيها إلى ذروة العبقرية والاحتراف. فصيغة المبالغة في سحار على وزن فعال تدل على الكثرة والشدة والاحترافية المطلقة، فالساحر هو من يعرف السحر ويمارسه، أما السحار هو الخبير المتمرس الذي أفنى عمره في دراسة السحر وتعددت فنونه واشتدت قوة مكره فيه. التناسب مع قوة المعجزة التي أظهرها موسى، انقلاب العصا إلى حية تسعى واليد البيضاء، كانت مبهرة ومدمرة لكل قوانين الطبيعة التي يعرفونها. لذلك أدرك الملأ أن الساحر العادي لن يصمد أمام موسى، وأن المواجهة تتطلب سحارا بالغ القوة لعله يوازي هذا الإعجاز. لذلك الاقتران بصفة عليم لم يكتفي الملأ بطلب المبالغة في الممارسة العملية سحار، بل أردفوها بالمبالغة في الجانب النظري والمعرفي عليم. فهم يبحثون عن أئمة السحر الذين يجمعون بين التطبيق الاحترافي المكثف والعلم العميق بخفايا السحر وأسراره وتاريخه. والقرآن هنا استخدم لفظ الساحر في سورة الأعراف، يأتوك بكل ساحر عليم، واستخدم سحار بالتشديد في سورة الشعراء، يأتوك بكل سحار عليم. وهذا من عجائب التناسب القرآني. سورة الأعراف سياق القصة فيها أوجز، والمواجهة كانت أقل حدة في ألفاظها، فناسب اللفظ المجرد ساحر. سورة الشعراء هي سورة مبنية في كامل سياقاتها على المبالغة والشدة والحشود الكبرى، ففيها قيل إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. ولأن جو السورة مشحون بالمبالغات والتحشيد الأعظم، جاءت الكلمة مشددة ومبالغا فيها سحار لتتناسب مع الجو العام للسورة. هذا وبالله التوفيق.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذا. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير،
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يواصل ترتيله المبارك بدءا من أول سورة طه.

الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَى تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى

يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبساً

الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحده.

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك

0: أردت علينا القارئ شيخ محمود علي البنا سورة طه. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم بعد قليل إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوة الإيمان، سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحق، ومن الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب. وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم بمشيئة الله تعالى حتى الثانية. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين الدكتور خالد الشافعي ومحمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلوات ربي ذي الجلال على طه المكمل بالكمال، وتسليم من المولى القدير على طه المجمل بالجمال. اللهم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. الساعة الآن 11:19.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم سورة الأنبياء.

هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

سدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.

تهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون.

في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا سورة الأنبياء. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في الواحدة والثلث. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه الإمام البخاري. والاستغفار هو قول أستغفر الله العظيم. والحديث يشير إلى أهمية التوبة إلى الله واستغفاره، فذلك دليل الخوف من الله وخشيته.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ الشحات محمد أنور يتلو علينا ما تيسر من سورة العنكبوت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: على مدى نصف الساعة استمعنا إلى القارئ الشيخ الشحات محمد أنور في تلاوة لما تيسر من سورة العنكبوت.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من أقوال الرسول، تقديم الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه في صحيحه عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل

يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى. فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا. فقال: قد ظننت أن بعضكم خال جنيها. وعن الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وعن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيخترج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذا موعد قرآن الظهر. القارئ الشيخ شعبان الصياد يتلو علينا ما تيسر من سورة الشورى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الشورى، تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع هذا الابتهال للمبتهل الشيخ سعيد الجندي.

0: قدم المبتهل الشيخ سعيد الجندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 8:05 وبعد أذان المغرب مباشرة، ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد. كل عام وأنتم بخير. احتفال الليلة يأتيكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، ويتضمن تلاوة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكلمة من أحد علماء الأزهر الشريف، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الدكتور خالد الشفعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إليك يا رب نخطو نحو الهدى والرشاد، قلوبنا رهن عفو وأنت رب العباد. يعلو الأذان فنهفو إلى نداء المنادي. الله أكبر تغمر الدنيا بأنوار الجلالة، من يسأل الله الكريم أجابه وأراح باله. طوبى لمن سمع الأذان فشد للنجوى رحاله. أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا نودي بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة رفع الأذان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أذان العصر يحين في 4:30 بمشيئة الله تعالى. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة بصوت القارئ الشيخ عبد الله عمران تذاع بمناسبة ذكراه. ولد القارئ الشيخ عبد الله حسن محمد عمران بقرية عرب العييدة مركز الخنكة بمحافظة القليوبية سنة 1952. تعلم القرآن الكريم في كتاب القرية على يد جده، وأتم حفظ القرآن في 9 من عمره. كان عضوا بلجنة مراجعة المصحف الشريف. سافر إلى معظم بلاد العالم الإسلامي ممثلا مصر في المحافل الدولية. وفي مثل هذا اليوم 18 يونيو 2013 رحل عن عالمنا القارئ الشيخ عبد الله حسن عمران رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
3: إخوة الإيمان، من تسجيلات القارئ الشيخ عبد الله عمران نستمع إلى تلاوة من سورة قاف بمناسبة ذكرى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة قاف تلا علينا القارئ الشيخ عبد الله عمران، وكانت بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم وهذه حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها شيرين أحمد ماجد، ومعكم في قراءتها على الهواء الزميل محمد بدر.
2: إخوة الإيمان، حول الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء المصرية للدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية تحت عنوان الهجرة وبناء المستقبل. جاء فيه إن الهجرة النبوية المباركة ليست حدثا تاريخيا يروى فقط، بل هي محطة فاصلة في بناء أمة وصناعة مستقبل. حين نتأمل هذا الحدث العظيم تتكشف أمامنا معان تتجاوز حدود الزمان والمكان، وتضع أيدينا على سنن واضحة في التعامل مع الواقع وصناعة التغيير. فالنظرة المتأنية للهجرة تكشف أن المقصود منها لم يكن مجرد الانتقال من مكان إلى آخر، بل كان توجيها للأمة نحو الأفق الأوسع، حيث تبنى القيم وتقام الدولة ويمكن للدعوة التي جاءت من عند الله عز وجل. ففي قلب هذا الحدث يظهر معنى مهم هو صناعة المستقبل. فالهجرة لم تكن استسلاما للواقع ولا هروبا من الألم، بل كانت اختيارا واعيا لتجاوز المعاناة وبناء مرحلة جديدة، حتى وإن كان الطريق محفوفا بالمشقة والابتلاء، ومع ذلك ظل الجانب المرتبط بالأمل هو الغالب، ولم تترك الآلام لتعطل المسار أو توقف المشروع. ومن زاوية أخرى تكشف الهجرة عن معنى راسخ في الوجدان الإسلامي تجاه الوطن، فقد خرج المؤمنون من مكة مكرهين، لكن هذا الخروج لم يلغي مكانتها في القلوب، بل بقيت مكة حاضرة في الوجدان بكل ما تحمله من قداسة وذكريات وانتماء. فالوطن في التصور الإيماني

0: ليس مجرد أرض، بل قيمة وهوية وارتباط عميق لا ينفصل عن الإنسان. وهنا يتضح أن الحفاظ على الأوطان ومقدراتها ليس أمراً هامشياً، بل هو جزء أصيل من مقاصد الدين، ولا تعارض بين الانتماء للوطن وبين الالتزام بتعاليم الدين، بل يلتقيان في بناء الإنسان والمجتمع وصيانة الاستقرار. وهكذا تبقى الهجرة النبوية درساً حياً في كيفية تحويل الألم إلى بناء، والمعاناة إلى انطلاقة، والواقع الصعب إلى مستقبل يصنع بالإيمان والعمل والرؤية. إخوة الإيمان، إن الهجرة ليست حدثاً انتهى بانتهاء زمنه، بل هي نقطة تحول غيرت مسار الأمة من الضعف إلى التمكين، ومن الاستضعاف إلى بناء دولة الرسالة. وهي تكشف أن سنن الله في النهوض لا تتوقف عند الشدائد، بل كثيراً ما تصنع فيها البدايات الكبرى. ولذلك تبقى دروس الهجرة حية ومتجددة في الصبر على التغيير وحسن التدبير، وتقديم الدين على المصالح، والثقة بأن الفرج يأتي بعد الضيق. فهي ليست ذكرى تروى، بل منهج يتبع في كل زمان. ولنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
1: سيدي يا رسول الله، أراد القوم بالمختار سوءا، وفي نداتهم عقد الخصام، أراد القوم بالمختار سوءا.

أرادوا قتله غدرا وظلما.

0: فأنجاه إله الكون منهم وأغشاهم وقد صاروا نياما ولما استيقظوا هاجوا وماجوا وعلى أكتافهم حملوا السهام وساروا نحو الغار جمعا وفوق أكفهم وضعوا الحسام وفوق الغار قد نسجت خيوط وعلى باب الغار رأوا الحمام يضم البيض في أمن وحب ليأوي خير من صلى وصلى.
1: بهذا الفاصل من الابتهالات عن الهجرة النبوية الذي قدمه المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها شيرين أحمد ماجد، ونفذها هندسيا على الهواء الزميل تامر الجوشي، وقرأها على حضراتكم الزميل محمد بدر. في المساء إن شاء الله يتجدد اللقاء، حتى ذلك الحين لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا سورة الحج.

طريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.

تَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ.

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ۚ ذَٰلِكَ

ثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ

لهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك

ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا سورة الحج. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم قبل الثالثة بخمس دقائق إن شاء الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
3: السيرة النبوية.
4: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحكاية جديدة. وكما تعودنا لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. أحبابي، تعرفنا في اللقاء السابق على زواج عبد الله ابن عبد المطلب من السيدة آمنة بنت وهب، ووفاة عبد الله قبل ولادة ابنه، والبشارة بمولود مبارك هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل في 12 من ربيع الأول عام 570 ميلادية. وكعادة أهل مكة في ذلك الوقت، خوفا على الأطفال الرضع، كانوا يرسلون أطفالهم مع أمهات من البادية لإرضاعهم في جو البادية الصحي الخالي من الأمراض، بعيدا عن جو مكة الحار القاسي على الأطفال الرضع. وتعرفنا أن الرضيع محمد صلى الله عليه وسلم كان من نصيب السيدة حليمة السعدية التي أرضعته عامين، حيث عاشت هي وزوجها وأولادها ومن حولهم في خيرات وبركات هذا الطفل الرضيع المبارك. ووصلنا إلى الوقت الذي لا بد فيه من فطامه وإعادته إلى أمه السيدة آمنة في مكة. فماذا حدث؟ هذا ما سنتعرف عليه في حكاية اليوم بإذن الله تعالى.
3: سعادة وخوف.
4: أحبابي، على الرغم من سعادة السيدة حليمة السعدية بالطفل المبارك محمد صلى الله عليه وسلم وما عاشوا معه فيه من بركاته وخيراته التي عمت بيتها وأغنامها وأولادها وجيرانها، إلا عندما جاء وقت فطامه لبلوغه العامين من عمره وضرورة إعادته إلى أمه، شعرت السيدة حليمة بالخوف من فقد هذه البركة التي كانت تنعم بها في ظل وجود هذا الطفل المبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأرادت أن يظل معها. فماذا فعلت حتى تحتفظ بهذا الطفل المبارك مدة أطول؟

0: الإجابة أحبابي هي أن السيدة حليمة السعدية ذهبت إلى السيدة آمنة بنت وهب وأخذت تقنعها بترك الطفل محمد فترة أخرى حتى تحافظ عليه من الأمراض التي كانت تصيب الأطفال في مكة في ذلك الوقت وقسوة وشدة الحرارة. وعندما نظرت السيدة آمنة إلى ابنها الصغير محمد صلى الله عليه وسلم ورأت أنه يتمتع بصحة جيدة وأن مرضعته حليمة السعدية كانت تحسن رعايته والاهتمام به فوافقت. وافقت السيدة آمنة بنت وهب على تركه فترة أخرى يعود فيها مع مرضعته السيدة حليمة إلى ديار بني سعد في البادية حيث الجو المعتدل النقي الصحي، وعادت به وهي سعيدة بصحبته مرة أخرى وعاش معهم حتى بلغ 50 من عمره.
1: حدث غريب.
0: أحبابي، في يوم من الأيام أثناء لعب الطفل محمد صلى الله عليه وسلم مع الأطفال بجوار بيت السيدة حليمة السعدية مرضعته حدث موقف غريب. هل تعرفون ما هو هذا الموقف؟ سأجيبكم، إنه شق صدر الطفل محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أثناء لعبه مع الأطفال، وإذا بسيدنا جبريل عليه السلام ينزل على سيدنا محمد الطفل الصغير ويضعه على الأرض، وبمعجزة من عند الله سبحانه وتعالى فتح سيدنا جبريل صدر الطفل محمد صلى الله عليه وسلم وأخرج من قلبه قطعة صغيرة سوداء وألقاها وغسل قلبه بماء زمزم، ثم أعاد قلبه إلى مكانه وأغلق صدره. سبحان الله العظيم، حدث هذا الأمر دون أن يشعر الطفل محمد بأي ألم، وهذا أحبابي يعتبر من علامات النبوة لهذا الطفل الصغير الطفل المبارك، من معجزات الله سبحانه وتعالى وعلامة من علامات النبوة لهذا الطفل المبارك حتى يكون معصوما من وساوس الشيطان.
2: وتنزل الروح.

0: ولكن عندما شاهد الأطفال الذين كانوا يلعبون مع الطفل محمد هذا المشهد الغريب شعروا بالخوف وأسرعوا إلى السيدة حليمة السعدية لإبلاغها بما حدث وأن صاحبهم محمدا قد تعرض للأذى، فانزعجت وجرت إلى الطفل محمد واحتضنته وسألته عما حدث، فحكى لها ما حدث بالتفصيل. وعلى الرغم من غرابة الحكاية والحدث الذي حكاه لها إلا أنها صدقته لأنها تعودت منه الصدق دائما. نعم يا أحبابي، إنه الصادق الأمين منذ طفولته. وهنا شعرت السيدة حليمة السعدية بالخوف على الطفل محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذته وذهبت به إلى أمه السيدة آمنة بنت وهب وحكت لها ما حدث من المشهد الغريب وقلقها عليه، فرحبت به أمه وعاش الطفل اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم مع أمه في مكة. وعندما بلغ السادسة من عمره سافرت به أمه السيدة آمنة إلى يثرب مع أم أيمن المسؤولة عن خدمتهم لزيارة أخواله من بني النجار بالمدينة المنورة وزيارة قبر أبيه عبد الله بن عبد المطلب الذي توفي ودفن هناك. وظل الطفل محمد صلى الله عليه وسلم شهرا عند أخواله وكان يلعب مع أبناء أخواله.
1: عودة ووفاء.
0: أحبابي، ولما عزمت السيدة آمنة بنت وهب على العودة إلى مكة، وأثناء عودتهم مرضت مرضا شديدا وتوفيت في الطريق عند قرية تسمى الأبواء بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، ودفنت في هذا المكان. وعادت أم أيمن بالطفل اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم الذي فقد والده عبد الله وهو جنين في بطن أمه، ثم فقد أمه السيدة آمنة وهو في السادسة من عمره، وبقيت ذكرى اليتم والفقد في نفس الطفل المبارك محمد صلى الله عليه وسلم. ووردت هذه الذكرى في القرآن الكريم والنعم التي أنعم الله تعالى بها على هذا الطفل المبارك. قال تعالى: ألم

0: فأغنى.
1: صدق الله العظيم. أحبابي، ماذا حدث للطفل اليتيم محمد بعد عودته إلى مكة؟ هذا ما سنتعرف عليه في لقاء آخر بإذن الله تعالى. وكما تعودنا نسأل،
2: ماذا نتعلم من حكاية اليوم؟
1: نتعلم من حكاية اليوم أحبابي أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لنا الخير دائما، وعلينا أن نتقبل كل ما يكتبه الله تعالى لنا، ونتعلم أننا مهما تعرضنا لأمور أو مواقف صعبة في حياتنا لابد أن نصبر ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى معنا، وعلينا أن نرضى بقضائه لأنه سبحانه وتعالى اختار لنا ذلك. ونتعلم أيضا أحبابي من حكاية اليوم أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في كل ما يحدث لنا من أمور مؤلمة، وأن نرضى ونتفائل بأن الخير قادم، وأن نتغلب على الحزن والألم مهما كنا صغارا، كما حدث مع الطفل اليتيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأن الله لا ينسانا. حفظكم الله تعالى وهداكم إلى الخير دائما.

0: أحبابي، وحتى ألقاكم وحكاية جديدة بمشيئة الله تعالى، لكم تحيات الزميل عبد الباسط حسبه من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الخامسة إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات الزميل تامر الجوشي من هندسة الهواء، وتحياتي وتحيات الزميل الدكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ شيخ طه الفشني يتلو علينا من سورة فصلت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة فصلت. تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا ومعكم اليوم الدكتور علي عثمان شحاتة، عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر. أهلا وسهلا يا دكتور.
2: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى وبالسادة المستمعين الكرام.
1: بدأنا يا دكتور في اللقاء السابق ونحن نحتفل بحدث الهجرة الحديث عن النجوم الزاهرة التي تلألأت في سماء هذا الحدث. هذه النجوم أو هؤلاء الأبطال من الرجال والنساء الذين يعني كما قلنا قلما يجود الزمان بأمثالهم، وما قدموه في هذه الرحلة وما نتعلمه منهم من دروس وعبر. وتخيرنا طبعا الرفيق في هذه الرحلة، تخيرنا سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وبدأنا نتحدث عن مواقفه الجليلة من قبل هذه الرحلة، منذ دخوله للإسلام وتصديقه بالنبي ووقوفه إلى جواره ضد القوم جميعا. اسمح لي نواصل الحديث عن هذا الرجل العظيم، ونواصل استخراج الجوانب المضيئة في حياته، ونتحدث عن رحلة الهجرة وما ظهر من هذا الرجل من صفات ينبغي أن نتحلى بها جميعا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يعني الحقيقة حياة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وبالذات الجزء الخاص برحلة الهجرة بعدما توقفنا يعني في اللقاء السابق، بدأ في رحلة الهجرة في مواقف تدل بالفعل على التضحية إلى أبعد حد، على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لدرجة أنه يجود بنفسه هو حفاظا على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: عليه أفضل الصلاة.
2: فالروايات تقول أنه هم في الطريق يتحرك سيدنا أبو بكر إلى الأمام ويرجع إلى الخلف ثم إلى اليمين ثم إلى اليسار، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يؤتى من الناحية الأخرى فيتحرك إليها، كأنه يعني أنه شغله الشاغل في هذه الرحلة هو المحافظة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم والخوف عليه،
1: يعني يريد أن يتلقى السهام عنه لو أصابه مكروه من أي أحد ممن كانوا يتصيدون.
2: نعم، هم في رحلة خطرة ولا يعلمون ما الذي ينتظرهم، خرجوا بهذه الطريقة والطريق يعني ربما غير آمنة، يعني فهو كلما ظن أنه سيؤتى من مكان يذهب هو ليتلقى هذا الخطر الذي ربما يتوقع أن يأتي من هذا الجانب.
1: سبحان الله،
2: هذا الأمر استمر إلى أن وصلوا إلى الغار،
1: 4 كيلومتر يا دكتور.
2: أيوة نعم،
1: 4 كيلومتر عبر دروب الصحراء
2: وفي حر مكة الشديد،
1: وهم يعني يحيط بهم المترصدون.
2: صحيح، يعني ليست حركة آمنة ولكنها حركة فيها تفكير في الخطورة والمخاطر، إلى جانب مشقة الطريق وصعوبة الطريق ودروب الطريق.

0: طيب، يعني هذه مسألة خطيرة جدا. إلى أن وصلوا إلى الغار، وطبعا الوصول إلى الغار هذا أيضا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، كان تخطيط عظيم بهداية الله تعالى.
1: سبحان الله.
0: فسيدنا أبو بكر، الغار هذا المغارة أو الغار في دروب الصحراء، لا يعرف الإنسان ما بداخله،
1: نعم.
0: يعني ربما يكون فيه حية، يكون فيه دابة مفترسة، أي شيء. فسيدنا أبو بكر يدخل إلى الغار أولا ليؤمن المكان، ليستكشف ما الذي في الغار، حتى إذا دخل النبي صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم
1: الصلاة والسلام.
0: يعني غلب على ظنه إن المكان آمن إن شاء الله. وهذا يدل أيضا على قمة التضحية وقمة المحبة وقمة الإخلاص.
1: نعم.
0: وهذا ما ندعو الواحد ما يكون عنده صديق بهذا الإخلاص، يعني فوز الدنيا والآخرة، لأنه بيدفع عنه ويحميه وما إلى ذلك.
1: هو جسد
0: ولا
1: معنى الحب الحقيقي يا دكتور،
0: نعم،
1: وهذا الذي
0: أحسنت،
1: نريده، الحب الخالي من النفاق،
0: نعم
1: الخالي من المصالح. يعني
0: صحيح،
1: هذا ما نعانيه في زماننا هذا، أننا قلما نجد من يحب بإخلاص
0: نعم
1: دون سعي لمصلحة، دون نفاق أو رياء. أبو بكر الصديق قدم لنا هذا الدرس حبا لله وفي الله.
0: والله هو الصديق الصدوق كما يقال، يعني إن الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك،
1: نعم.
0: ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. الصديق قدوة في هذا الجانب، لأنه قدم تضحيات عظيمة جدا جدا. والحقيقة مسألة الغار هذه مسألة، يعني حتى في نهاية الموقف اللي كان في الغار بعد أن استكشف الغار وجلسوا فيه المدة التي جلسوا فيها، ووصل المشركون إلى الغار، سيدنا أبو بكر يعني قلق على صاحبه، على رسول الله
1: عليه
0: صلى الله
1: الصلاة
0: عليه وسلم.
1: والسلام.
0: عندما وصلوا المشركون إلى باب الغار، قال قولته المشهورة التي نعرفها والتي خلدها القرآن الكريم،
1: نعم.
0: قال: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، يعني أنا مضطرب وخائف. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هدأه. ونحن نقول هنا في هذه الجزئية، إنه مع الأخذ بالأسباب، وإنه النبي صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم
1: الصلاة والسلام.
0: أعد للأمر عدته، إلا إن المؤمن مع الأسباب قلبه معلق بمسبب الأسباب
1: نعم
0: سبحانه
1: نعم سبحان
0: وتعالى.
1: الله.
0: انتهت الأسباب، ووصل الناس هؤلاء القوم إلى الغار، وأبو بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. هنا القلب ثابت، الإيمان واليقين في قلب النبي صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم.
1: الصلاة والسلام،
0: قال
1: وفي
0: يا
1: قلب
0: أبو
1: أبي بكر
0: نعم
1: اللي هو خوفه على صاحب
0: نعم
1: الدعوة.
0: صحيح،
1: نعم،
0: لكنه
1: لكن
0: النبي
1: هو بشر.
0: بشر، بشر وقلق مما قد
1: نعم
0: يحدث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طمأنه. وهذا أيضا من بين الصفات الطيبة التي بين الأصدقاء، يعني عندما يضطرب أحدهما والآخر يقول له كلمة طيبة تهدئ روعه وما إلى
1: نعم
0: ذلك، قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله
1: الله
0: ثالثهما،
1: ثالثهما.
0: لا تحزن إن الله معنا. إذن إحنا مش وحدينا،
1: في معية الله،
0: نحن في
1: في
0: معية
1: معية.
0: الله، ومن كان في معية الله يعني لن يضر شيء أبدا، لأنه أنت تستجلب معية الله كما قال أحدهم. يعني
1: لما قرأت في الموضوع يا دكتور عن قصة الحمامتين والبيض والحاجات دي، يعني
0: نعم
1: قيل إن كل هذا الكلام غير مؤكد، لكن في برضو روايات تقول إن الملائكة كانت تظلل على الغار بجناحها. المهم يعني كان في جنود، حتى الآية القرآنية ورد فيها
0: أيده
1: ذلك، أيده
0: بجنود.
1: بجنود لم تروا. التأييد كان من الله، ولكن هذا لا ينافي الأخذ بالأسباب. ومن ضمن الأسباب كما أوضحت حضرتك اختيار الصديق.
0: نعم
1: نعود مرة أخرى للصديق، ونؤكد على ضرورة أن نكون نحن كسيدنا أبي بكر الصديق، حتى ينعم الله علينا بأصدقاء يعني على غرارنا كما نقول، أو على شاكلتنا.
0: نعم نعم هو الإنسان سبحان الله لا يهدأ ولا يستريح إلا بمن يشبهه. فإذا وفق الله الإنسان أنه يصل إلى صديق صدوق يرعاه في حله وترحاله وغيبته، يقف معه وقت الضيق، يطمئنه إذا أصابته شدة معينة، كل هذا نستلهمه من حياة الصديق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لأنه سيدنا أبو بكر يعني ونعم الصحبة، وفي المواقف الصعبة ولن نجد أصعب من رحلة الهجرة
1: نعم
0: أن يكون مصاحبا لرسول الله صلى
1: عليه
0: الله عليه
1: الصلاة
0: وسلم، إذ هما في الغار ثاني اثنين
1: نعم.
0: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالقرآن الكريم يسجل هذه المواقف ويخلدها، ونحن في حياتنا إذا من الله علينا بصديق يعني بالفعل على هذا المستوى فهو خير الدنيا والآخرة.
1: وأنا أؤكد يا دكتور أننا يعني إن أردنا أن نصاحب الصالحين فلابد أن نكون منهم، نربي أنفسنا على ذلك، نربي أبناءنا على ذلك. ضرورة يعني لما أقول لابني اختار صاحب صالح، طب وكيف ذلك وابني ليس من الصالحين؟ فلابد أن أربي الأبناء على فكرة أن هم يكونوا أصدقاء صالحين.
0: صحيح.
1: وأؤكد على اختيارهم للصالحين.
0: هو الإنسان عندما يكون صالحا، الله سبحانه وتعالى قال وإن كان فاذا في الزوجات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.
1: نعم.
0: لأن الإنسان الطيب، الإنسان الصالح المؤمن المتقي لله سبحانه وتعالى لن يستريح إلا في معية من يشبهه. فإذا كنت أريد صادقا أو صديقا صالحا فلا بد أن أكون أنا على المستوى، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقيد لنا ذلك. وفي رحلتنا في الحياة نهتم عندما نكون كذلك، نقول والله قيد الله لي صديقا صالحا في رحلتي كذا وأنا كنت في كذا وكذا. فعلا مواقف مهمة جدا نستلهمها من رحلة الهجرة ومن مصاحبة أبي بكر رضي الله عنه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الحقيقة شخصية سيدنا أبي بكر مليئة بالسمات العظيمة والخلال الجليلة، لكن وقت البرنامج قد نفذ. يعني كنت أحب أن أتحدث عن أسبقيته لأعمال الخير، عن صموده وحزمه في المواقف الصعبة، وأدل مثال على ذلك ما رأيناه في حروب الردة لما وقف يقاتلهم على الزكاة لأنها فريضة حرص عليها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يعني سيدنا أبو بكر يحتاج الكثير والكثير.
0: صحيح.
1: ويكفي أنه الذي قال عنه النبي كما قلنا من قبل لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. شكرا للدكتور علي عثمان شحاتة عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، والشكر للزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ شيخ محمد صدق المنشاوي يتلو علينا من سورة الجاثية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة الجاثية، تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم شيخ محمود هلال هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ شيخ محمود علي البنا يرتل علينا من أول سورة المؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا أن اصنع

الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم

0: أردت علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا من أول سورة المؤمنون وحتى الآية 20 من سورة النور. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في 5:06 إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: ما علاج الوسواس القهري الذي يصيب بعض الشباب؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الوسواس القهري أفكار أو مخاوف متكررة تسبب القلق الشديد، وقد تدفع الشاب لتصرفات يعني يتصرف بطريقة مفرطة أو غير منطقية. ووجب على الشباب عموما إدراك إن المشكلة أو إدراك المشكلة هو الخطوة الأولى للعلاج والتحكم فيه. فدوما نقول إن التوصيف الصحيح هو نصف العلاج. وجب علينا أن نعتمد اعتمادا كبيرا جدا على الدعاء والذكر، ولا نؤجل ولا يعني لا نقيم الاعتبار مثلا للطب أبدا، لكن لابد أن نبدأ ب يعني خطوات تسلم الخطوة للتي تليها. واذكر ربك في نفسك تضرعا، هل تضرع فقط؟ أبدا، الخيفة دون الجهر من القول بالغدو والآصال. وجب على الإنسان أن يذكر ربه دوما، لأن ذكر الله عز وجل يعني حصن أمان للعقل والقلب من الوساوس ومن الشياطين ومن كل شيء، مع التوكل على الله تبارك وتعالى. والتوكل بصدق اعتماد القلب على الله، لا تجد عند أهل الإيمان الخوف الشديد من المستقبل، الخوف من الفقر الذي قد يأتي، الخوف من الحروب إذا نشبت في المنطقة العربية، هناك كثير من هذه الأمور. فإذا كان الإنسان عنده يعني صدق اعتماد القلب على الله تجده ثابتا ساكنا. والطرق العملية بقى للتغلب على الوسواس إن احنا نراجع أفكارنا وتحديد الأفكار بالمنطق والعقل. يعني هنوصل لحال يا دكتور علاء إن ما ينفعش يكون إنسان مريض واجي أقول له إيه، قال الله كذا، قال رسول الله كذا. لا، أنت لابد أن تتدرج معه على حسب حاله، فتخاطبه بالعقل، تخاطبه بالمنطق، فإذا على في هذا الأمر تأخذه بعد ذلك إلى الآيات والأحاديث. اشغله بالعبادة على كل حال، اشغله بالعمل، اشغله بالرياضة، اجعله دوما يطلب النصيحة والدعم من أهل العلم أو الأخصائي النفسي إذا لازم الأمر. وهنا لابد أن نكرر على الناس، الطب النفسي ليس عار، الطب النفسي ليس مسبة، الطب النفسي ليس منقصة. لأن بعض الناس لتنظر للأسرة اللي عندها مريض نفسي إن عندهم عار وجب عليهم أن يتواروا من الناس، لأنه يرى أن ذلك مسبة أو منقصة. هو ابتلاء من ضمن الابتلاءات، مرض يشبه سائر الأمراض، يؤجر الإنسان على الصبر عليه وعلى الأخذ بالأسباب. وأهل هذا المريض على قدر تحملهم لهم أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. الاعتدال في الطاعات والابتعاد عن الإفراط، لأن الوسواس قد يدفع الشباب لإفراط في الطاعات. ودي صورة، احنا ممكن يكون عنده وسواس فيقعد يتوضى 100 مرة ويعيد الصلاة 200 مرة، فيفرط في الطاعات كثيرا، أو يفرط في الرياء. فلا بد أن نعلم الناس الموازنة بين العبادة والنشاط اليومي والاستعانة بالله تبارك وتعالى في كل أمر. الوسواس قد يأخذ الإنسان إلى منطقة هو يظن أنه مجرد أنه فكر فيها هلك، وده أمر قاله أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه فكر في ذات الله وبدأ يتخيل تخيلات معينة للذات الإلهية. فهو لما فكر بعقله وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نفكر في أمور لو يعني قلناها لهلكنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فاجأهم بشيء عجيب، قال أو قد وجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان. أنت وصلت للنقطة دي، أنت وصلت للمرحلة الشيطان يريد أن يجرك إليها، لكن قل آمنت بالله ثم استقم، قل ربي الله ثم استقم. والإنسان لا يحاسب مهما يعني انشغل بذهنه في شيء أو دار بعقله شيء طالما لم يتكلم أو يفعل شيئا بجارحته، وهذا أمر يساعدنا في العلاج، نبقى مطمن إن كل اللي فكر فيه مهما كان لا يحاسب عليه، الله عز وجل لا يكلف النفس إلا وسعها.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم وهذه جولتنا حول العالم الإسلامي، حررها خالد قنديل. في هذه الجولة استقبل الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم وفد منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي برئاسة الأستاذ يوسف حسن خلاوي الأمين العام للمنتدى لبحث أفاق التعاون المشترك بين المنتدى ودار الإفتاء المصرية. وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء أهمية التكامل بين المؤسسات الدينية والعلمية والاقتصادية في ترسيخ الوعي بقضايا الاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى أن هذا المجال يمثل أحد المسارات المهمة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي. من جانبه أكد الوفد حرص المنتدى على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات العلمية والدينية الرائدة بما يسهم في تطوير الفكر الاقتصادي الإسلامي وتعزيز حضوره على المستويين العلمي والتطبيقي، معربين عن تطلعهم إلى إقامة شراكات عمل مثمرة مع دار الإفتاء المصرية. في إطار استعدادات وزارة الأوقاف، تواصل وزارة الأوقاف أعمال الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية 33 للقرآن الكريم التي تحمل اسم القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي، وذلك في مسجد النور بالعباسية، حيث أجريت اختبارات في الفرع الأول الخاص بحفظ القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم مع التجويد والتفسير ومعرفة أسباب النزول لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونهم، كما أجريت اختبارات المتخلفين عن أداء الاختبارات في باقي الأفرع. وتأتي المسابقة العالمية للقرآن الكريم في إطار تشجيع حفظة كتاب الله تعالى على الإتقان والتدبر والعمل بقيم القرآن الكريم بما يسهم في إعداد جيل واع متمسك بكتاب الله ويعزز مكانة مصر الرائدة في خدمة القرآن الكريم وعلومه على المستويين المحلي والدولي. بالتزامن مع ذكرى الهجرة النبوية، أطلق مجمع البحوث الإسلامية حملة توعوية تحت عنوان الهجرة دروس وعبر، وتتناول الحملة عددا من المحاور الرئيسة، في مقدمتها إبراز الجوانب الإيمانية والتربوية في الهجرة والتعريف بما جسدته من قيم التضحية والبذل وكيف أسهمت في تأسيس مرحلة جديدة من بناء الدولة والمجتمع، إلى جانب تصحيح المفاهيم التي تحصر الهجرة في إطارها التاريخي فقط وتأكيد كونها نموذجا متجددا للإصلاح وبناء الإنسان. ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الحملة تنفيذ مجموعة من الخطب والدروس والندوات والمحاضرات التوعوية في المساجد ومراكز الشباب والمؤسسات الحكومية والنوادي وقصور الثقافة، وذلك للتعريف بأحداث الهجرة النبوية الشريفة وما تحمله من دروس وعبر تصلح لكل زمان ومكان. أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فتح باب التقدم لمنحته الدراسية للطلاب الوافدين للعام الدراسي القادم، وذلك في إطار اهتمامه برعاية الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف وبناء جسور التواصل العلمي والثقافي مع مختلف دول العالم. ويأتي إطلاق هذه المنحة حرصا من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على دعم الطلاب الوافدين علميا وثقافيا. افتتح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في العاصمة الماليزية كوالالمبور أعمال المؤتمر الدولي الإيمان في ضوء العلم والبراهين المعاصرة بحضور عدد من كبار العلماء والباحثين والمفكرين. وشهد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي خلال أعمال المؤتمر إطلاق مجلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الناطقة بعدة لغات منها الإنجليزية والصينية والهندية. وقد أقيمت ضمن المؤتمر بعض الجلسات العلمية التي ناقشت عددا من الموضوعات مثل مسألة الكون والحياة، النشأة والتكوين بين العلم والوحي، وأسئلة الإيمان في عصر الذكاء الاصطناعي. وقد ركز المؤتمر على أساليب وأدوات مواجهة الشبهات، ولا سيما في وضع مبادرتها وبرامجها والعناية بقياساتها مع إبراز دلائل الإيمان، استفادة من مرصد الرابطة التي تعمل على إطلاق برنامج بعنوان دلائل الإيمان ومواجهة الشبهات. عبر موجاتنا، موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قدمنا لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا من سورة المرسلات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: fun.
1: What are you

0: فقدرنا فنعم القادرون. صدق الله العظيم.
1: من سورة المرسلات، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج البخاري في صحيحه: أتى أنصاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إذا كانت الأمطار وسال الوادي صليت بأهلي بالمنزل، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الأنصاري وقال له: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار الأنصاري إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقمنا فصففنا، فصلى ركعتين ثم سلم.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من أقوال الرسول. تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخل. قال: لا. قال: يكفوننا المؤونة ويشركوننا في التمر؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. وعن عدي بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وعنه رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين، قال: حسبت أنه قال من عرس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قالها 3 مرار. وعن هشام بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إلي، 2. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 10 دقائق من الآن نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المجود للقارئ شيخ كامل يوسف البهديمي، وما يتيسر من سورة القصص. يقدم لهذه التلاوة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المسير.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قراءة اليوم المباركة تبدأ من قوله تعالى في سورة القصص: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. إن القراءة المباركة تفتتح بأن الرسالة المحمدية حلقة أساسية في الوصل بين الرسالات الإلهية، وأن أهل الكتاب الذين يصلون إيمانهم بموسى وعيسى عليهما السلام بإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم لهم أجر مضاعف، لأنهم استطاعوا الحفاظ على جوهر الرسالة الأولى ولم يحرفوا ولم يبدلوا، وامتد بهم اليقين إلى الرسالة الخاتمة، وآثروا الإنصاف والعدل، وسلكوا سلوك الراشدين، وأعرضوا عن جهلاء العقل وغرباء الكلمة. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وتؤكد الآيات أن مهمة الرسول هي البلاغ وليس خلق الهداية في نفوس البشر، فالرسول لا يملك ذلك ولو لأقرب الناس إليه. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أيها المستمع الكريم، ثم تسوق الآيات أنماطا من البشر أعرضوا عن الوحي المنزل فتعقبهم العدل الإلهي. من هؤلاء من خشي الأذى وجبن عن مواجهة الباطل وآثر السلامة الموهومة، وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن هؤلاء جهلاء، فكيف يأتيهم الهدى ويعرضون عنه؟ وكيف يبعث فيهم الرسول ويؤثرون عليه متاع الحياة الرخيص؟ وكيف يكون الحرم آمنا لهم في الجاهلية ولا يكون آمنا لهم في الإسلام؟ أيها المستمع الكريم، ومن الناس من تطغيه النعمة ويستخدمها في معصية المنعم، وقد اقتضت حكمة الله أن يمهل ولا يهمل، وأن يملي للظالم مدة زمنية يقيم له فيها دلائل الحق وبينات الهدى، فإذا لم يرعوي عاجلته العقوبة الإلهية واستأصلت شأفته وجعلهم الله أثرا بعد عين. قال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ثم قدمت الآيات موقف مقارنة يعقله العالمون ويفقهه أولو الألباب. أيهما أهدى سبيلا وأكرم؟

0: معاقبة، من استقام على الهدى أو من أعرض عنه، من وعده الله ثوابا جزيلا أو من أوعده الله عقابا أليما، من هو مقيم في الخيرات بإذن الله أو من هو في غمرة الهم والحزن والكرب العظيم. قال الله تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أيها المستمع الكريم، وتنتقل الآيات لتضع أمامنا مشهدا حقا من مشاهد يوم القيامة، حين يقف الأولون والآخرون أمام الملك الحق المبين ويسألهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ كم من الناس يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ويدعونهم كدعوة الله، وكم من الناس هم عبيد الدينار والدرهم وعبيد الشهرة والشهوة وعبيد المنصب والجاه. إن هذه الآلهة المزعومة تتساقط تحت أرجلهم، ويأتي الناس فرادى أمام الله الواحد القهار، يتبرأ الكل من الكل ويتلاوم الجميع ولا تساعة مندم. ويقف هؤلاء وهؤلاء لا يجدون جوابا ولا يستطيعون دفاعا ولا تنفعهم شفاعة ولا يغني عنهم شيء. قال الله تعالى: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. أيها المستمع الكريم، إن نعم الله لا تعد ولا تحصى، وهناك من آيات الأنفس والآفاق ما يستطيع به كل عاقل أن يصل إلى الحق ويؤمن بالهدى ويوقن بأنه لا إله إلا الله. قال الله تعالى: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وساقت الآيات نعمة الليل والنهار في تعاقبهما واستمرارهما وارتباط الحياة الإنسانية بهما، ولا أحد غير الله يستطيع تغيير نواميس الكون أو السيطرة عليها، وتظل الحقيقة الكبرى أن الحق لله. قال الله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نستمع إلى هذه التلاوة المباركة في وعي ويقين وصدق حتى نكون من السعداء. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم
1: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن المصحف المجود تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهديمي من سورة القصص، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إيدي يا رسول الله.

0: قدم الشيخ محمد علي جابين هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في حوالي 8:05 وبعد أذان المغرب ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد. احتفال ليلة من رحاب الجامع الأزهر الشريف، ويتضمن تلاوة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وكلمة للدكتور هاني عودة المدير العام للجامع الأزهر الشريف، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان العصر.
1: الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أرضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن شيخ سيد النقشبندي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان المغرب حين موعده إن شاء الله تعالى قبل 8 دقيقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ شيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا من سورة يوسف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات من سورة يوسف تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور خالد الشافعي، وها هي فترة إذاعية جديدة تمتد بكم حتى الثامنة بمشيئة الله وعونه. معنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه. إخوة الإيمان، بعد الربع الساعة من الآن نلتقي مع القارئ الشيخ محمود علي البنا مع ترتيل مبارك برواية حفص بن عاصم، لما يتيسر من سورة النور إلى ما يتيسر من سورة الفرقان. وفي حوالي 8:05 من مساء الليلة ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفالات شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد. معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، ونستمع إلى كلمة طيبة عن الهجرة المباركة من فضيلة الدكتور هاني عودة من علماء الأزهر الشريف. واحتفال الليلة ننقله لكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بصحبة الزميل الدكتور خالد الشافعي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر غيره على نفسه؟ وما دليل ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم متحقق بأعلى مراتب الإحسان ومنها الإيثار، يعني إذا كان محتاجا لشيء وغيره محتاج له أيضا يفضل غيره على نفسه صلى الله عليه وسلم، وهو الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في أحاديث كثيرة أنه كان يقدم صحابته على نفسه، خاصة من يظهر حاجة أو احتياجا، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يحتاج لأشياء في بعض الوقت ولكنه يعطيها لبعض أصحابه إذا طلبها أو يعطيها لهم ابتداء. ومن ذلك ما ورد عن سيدنا سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة وهي كساء مبطن، فقالت: يا رسول الله، أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه، فاكسونيها، يعني اعطيني إياها. فقال: نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه، يعني لاموا هذا الصحابي أن سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه البردة، قالوا له: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال هذا الصحابي: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أكفن فيها. قال الراوي: وقد كفن فيها الرجل بعد موته تبركا بهذه البردة التي لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. آمن إليك تضرعي ورجائي. دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا،

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 38 و 39 بعد 200 من سورة البقرة، وبدأت هاتان الآيتان بقول الحق تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. في بداية هذه الحلقة نود من فضيلة الإمام الأكبر أن يوضح لنا سؤالا يرد على الذهن، وهو أن المولى سبحانه وتعالى وضع هاتين الآيتين بين الآيات التي تتحدث عن شؤون الأسرة من زواج وطلاق وغيرها، لماذا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، بعد هذا الحديث المستفيض الذي لم ينتهي بعد عن الطلاق وأحكامه وآدابه، أورد القرآن الكريم هاتين الآيتين اللتين تأمران بالمحافظة على الصلاة وبالمداومة على طاعة الله عز وجل. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولعل السر في توسط هاتين الآيتين بين آيات الأحكام التي تحدثت عن الطلاق وعن العدة وعن الرضاع وعن الخطبة وعن غير ذلك من شؤون الأسرة، أقول لعل السر في ذلك أن هذه الأمور كثيرا ما تكون مثار تنازع وتخاصم وتقاطع بين الناس، فأراد القرآن الكريم بطريقته الحكيمة وبأسلوبه المؤثر أن يقول للناس: إن محافظتكم على الصلاة وإن مداومتكم على طاعة الله عز وجل، كل ذلك سيغرس في نفوسكم المراقبة لله رب العالمين، وسيعينكم على أن تحلوا قضاياكم التي تتعلق بالطلاق وغيره بالعدل والإحسان والتسامح والتعاطف، لأن من حافظ على فرائض الله انصرفت نفسه عن ظلم الناس وعاملهم معاملة كريمة. وقد بين لنا القرآن في كثير من آياته أن المحافظة على الصلاة بخشوع وخضوع، وأن المداومة على ذكر الله عز وجل، كل ذلك من شأنه أن يمنع الإنسان من الوقوع فيما نهى الله عنه. ألم يقل الخالق عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ألم يقل سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فكأن الله عز وجل يقول لعباده: لقد أمرتكم بالمحافظة على الصلاة وبالمداومة على طاعتي وذكري خلال حديثي عن أحكام كثيرا ما تكون هذه الأحكام مثار تنازع بينكم، وذلك لكي تجعلوا التسامح والتواصل والتقارب مكان التشاحن والتدابر والتجافي، لأن من شأن المحافظة على هذه العبادات أن تهدي الناس إلى أكمل الأخلاق والصفات. فسبحان من هذا كلامه، ومن تلك إرشاداته، ومن هذه توجيهاته ووصاياه. وللعلماء أقوال في المراد بالصلاة الوسطى التي أفردها الله تعالى بالذكر من بين الصلوات، وجمهور العلماء على أن المقصود بها صلاة العصر، لأنها تقع في وسط الصلوات الخمس، إذ قبلها اثنتان وبعدها اثنتان، ولأنها وسط بين صلاتي النهار وصلاتي الليل، فمعنى التوسط فيها واضح. وفضلا عن ذلك، فقد صرحت بعض الأحاديث الصحيحة بأنها صلاة العصر، وقد ساق الإمام ابن كثير عددا من هذه الأحاديث، ومنها ما جاء في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى، عن صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. وقوله عز وجل: وقوموا لله قانتين، هذا مؤكد لما قبله من المحافظة والمداومة على الصلاة. والقنوت لزوم الطاعة مع الخضوع والخشوع، أي قوموا في الصلاة مطيعين لله تعالى، مؤدين لها على وجهها الكامل في خشوع وخضوع واطمئنان. والفاء في قوله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، للتفريع، أي حافظوا على الصلاة في كل وقت وأدوها بخشوع واطمئنان، فإن كان بكم خوف من عدو في حال المقاتلة في الحرب أو من غيره لسبب من الأسباب، فصلوا راجلين، أي ماشين على الأقدام، أو راكبين على ركائبكم بإيماء، سواء أوليتم وجوهكم شطر القبلة أو لا. ثم قال تعالى: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي فإذا زال خوفكم وصرتم آمنين مطمئنين فاذكروا الله، أي فأدوا الصلاة تامة كاملة مثل ما علمكم إياها ربكم على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد من الله تعالى عليكم بهذا التعليم الذي كنتم تجهلونه فضلا منه وكرما. وبذلك نرى أن هاتين الآيتين الكريمتين قد أمرتا المسلم بأن يحافظ على الصلاة محافظة تامة، إذ في هذه المحافظة سعادة للإنسان ودافع له على أداء الحقوق لأربابها، وزاجر له عن اقتراف ما نهى الله تعالى عنه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يحافظون على فرائضه، إنه على ما يشاء قدير. نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا بدءا من الآية 21 من سورة النور.

بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ

يَتَسَاءَلُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا.

قليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.

وبذلك إخوة الإيمان والإسلام نكون قد توقفنا عند الآية 31 من سورة الفرقان، ترتيل القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بين انكسار الروح وظلمة الحيرة يشرق الدعاء بأسماء الله الحسنى كطوق نجاة سماوي، فتنادي يا جبار ليجبر قلبك الكسير، وتهمس يا رحمن لتغمرك السكينة ويزول همك. إنها ليست مجرد كلمات ترتلها الشفاه، بل هي مفاتيح سحرية تفتح أبواب السماء وتصل العبد الضعيف بربه الرحيم القدير، فتحيل خريف الصدر ربيعا ممتدا باليقين والأمل. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى في كتابه فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فاللهم يا رحمن ارحم ضعفنا، ويا جبار اجبر كسرنا، ويا عليم تول أمرنا. اللهم انقلنا بفضلك من ضيق حيلتنا إلى سعة رحمتك وإلى عظيم لطفك يا رب العالمين.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نعيش مع تلاوة مباركة من سورة الأعراف يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأعراف، تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت المادحين فزدت قدرا، وحين مدحتك اجتزت السحابة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلم الناس جميعا أن تحري الحلال يحسن المقال ويمنح النجاة في المآل. الصالحون ينظرون أدق النظر فيما يتكسبونه، ويدخلونه بطونهم وبطون أولادهم وأهليهم. اتقوا الله فيما تطعمون، كلوا حلالا. اتقوا الله فيما تشربون. إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. متفق عليه. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فيما روته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان لأبي غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك. فهذا الذي أكلت منه، فأدخل سيدنا أبو بكر يده في جوفه فتقيأ كل شيء في بطنه. انتبه أيها المؤمن لحالك فيما تكسب وتكتسب. انتبه لحالك في طلبك، في رزقك. ذكر أن جنيدا البغدادي رضي الله عنه وأرضاه جاء يوما إلى داره، فرأى جارية جاره ترضع ولده، فانتزع ولده منها وأدخل إصبعه في فيه، أي في فمه، وجعله يتقيأ كل الذي شربه. فلما سئل قال: جاري يأكل الحرام، وجارية جاري تعمل عنده فهي تأكل الحرام، وجارية جاري ترضع ولدي فهي ترضع ولد الحرام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فيا عبد الله، انتبه لحالك، انتبه لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. تذكر حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. تذكر ذلك، لا تستعجل في طلب الرزق، فإن الحرام ينزل كالغيث، وإن الحلال يأتي قطرة قطرة. كن عادلا في ميزانك، وإياك وأن تلقي بنفسك في الويل يوم القيامة. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. اتقوا الله في الطلب، تحروا الحلال، أطعموا أولادكم حلالا، أطعموا نساءكم حلالا، أدخلوا في جوفكم الحلال، إياكم والحرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، تلاوة من سورة يونس يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله
1: من آيات الله البينات من سورة يونس، تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
5: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا إخوة الإيمان والإسلام أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. موضوع هذه الحلقة: أخلاقيات التعامل مع الفقراء والمساكين. ضيفنا الكريم، لقد دعا الإسلام إلى الرحمة في التعامل مع البسطاء والفقراء والضعفاء والمساكين. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ ما أجمل هذا الهدي النبوي. نرجو أن تجلي لنا كيف بين الإسلام أخلاقيات التعامل مع البسطاء والفقراء والضعفاء والمساكين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قلت: ترجم البخاري بابا في ثنايا تفسير سورة البقرة عنوانه بقوله: باب لا يسألون الناس إلحافا. ثم ذكر تحت الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. وكذلك ترجم للآية بابا في ثنايا كتاب الزكاة عنوانه بقوله: باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد غنى يغنيه، لقول الله عز وجل: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، إلى قوله: فإن الله به عليم. ثم ذكر تحت الترجمة حديث أبي هريرة بلفظ: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي، أو لا يسأل الناس إلحافا. وأخرجه أيضا في ذات الباب بلفظ: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وترجم بابا في ذات الكتاب، أعني كتاب الزكاة، عنوانه بقوله: باب الاستعفاف عند المسألة. ثم ذكر تحت الترجمة عدة أحاديث في هذا الشأن، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
5: ضيفنا الكريم، الآية المباركة ذكرت بعض الصفات لهؤلاء الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، نرجو أن تجلي لنا تلك المعاني.
6: أقول: وصف الله عز وجل الفقراء في هذه الآية بصفات خمس. الصفة الأولى: الذين أحصروا في سبيل الله. والإحصار هو أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين سفره من مرض أو كبر سن أو عدو أو ذهاب نفقة أو ما يجري مجرى هذه الأشياء، يقال أحصر الرجل فهو محصر. الصفة الثانية لهؤلاء الفقراء قوله تعالى: لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني لا يستطيعون تقلبا في الأرض أو سفرا في البلاد ابتغاء المعاش وابتغاء المكاسب، يقال ضربت في الأرض ضربا إذا سرت فيها. وعدم الاستطاعة إما لأن خوفهم من الأعداء يمنعهم من السفر، وإما لأن مرضهم وعجزهم يمنعهم من الكسب. وعلى هذين القولين فلا شك في شدة احتياجهم إلى من يكون معينا لهم على عيشهم. والصفة الثالثة لهؤلاء الفقراء قوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الحسبان بمعنى الظن، أي يظنهم الجاهل بأحوالهم أغنياء من التعفف. والتعفف مأخوذ من العفة، وهي ترك الشيء والكف عنه، أي أن هؤلاء الفقراء تعففوا عن سؤال الناس فيحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء لإظهارهم التجمل وتركهم المسألة. والصفة الرابعة لهؤلاء الفقراء قوله تعالى: تعرفهم بسيماهم. السيما والسمياء والسمياء العلامة التي يعرف بها الشيء، وقيل السيما الارتفاع لأنها علامة وضعت للظهور، يعني تعرفهم بعلاماتهم وآثارهم، من قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وبعض العرب ينطقها بسيمائهم، وبعضهم ينطقها بسميائهم. ومن ذلك قول ابن عنقاء وهو يمدح عميلة الفزاري لما أعطاه من ماله: غلام رماه الله بالخير يافعا، له سمياء لا تشك على البصر، كأن الثريا علقت في جبينه وفي خده الشعر وفي وجهه القمر. فالمراد بالسيمة التي أخبرنا الله أنها لهؤلاء الفقراء قال مجاهد: هي الخشوع والتواضع. وقال السدي: هي أثر الفقر والحاجة في وجوههم وقلة النعمة. وقال ابن زيد: رثاثة ثيابهم. والجوع خفي على الناس، ولم تستطع الثياب التي يخرجون فيها أن تخفى على الناس. قلت: إن هذا الرأي في نظري مردود، لأنه قد يرتدي الغني ذو المال الكثير الثياب الرثة القديمة فيتزيى بزي أهل الحاجة والفقر، فهل يعطى الصدقة؟ والذي أميل إليه وأرجحه أن هؤلاء الفقراء يعرفون بعلامات وآثار

0: صدقة، كطلاب علم وغيرهم من المحتاجين. الصفة الخامسة لهؤلاء الفقراء قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. قال ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري: قوله لا يسألون الناس إلحافا يقال أحفاني بالمسألة، وألحف علي وألح علي بمعنى واحد. واشتقاق الألحف من اللحاف لأنه يشتمل على وجوه الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف في التغطية، أي أن هذا السائل يعم الناس بسؤاله فيلحفهم ذلك.
1: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة الأستاذ بجامعة الأزهر، وحتى لقاء آخر تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. وقد أعدت لنا حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد من مقال مقتبس من دار الإفتاء، نطالع من خلال موقعه مقالا تحت عنوان: قليل دائم خير من كثير منقطع، ومعنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي. بسم الله الرحمن الرحيم. عند كثير من الناس تقاس الأشياء بحجمها وعددها، ولكن عند الله تعالى لا تقاس الأعمال بكثرتها فقط، بل بثباتها واستمرارها. فقد يصعد عمل صغير كل يوم إلى السماء حتى يملأ صحائف صاحبه حسنات، بينما يلمع عمل كبير لأيام معدودات ثم ينطفئ فلا يكاد يبقى له أثر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إن سر النجاح في العبادات ليس في البدايات المبهرة، وإنما في الاستمرار. فكثيرون قد عرفوا لحظات النشاط، وقليلون هم الذين عرفوا معنى الثبات. ورب صفحة من القرآن الكريم تقرأ كل يوم منذ سنوات كانت عند الله تعالى أعظم من ختمات كثيرة انقطعت، ورب ركعتين حافظ عليهما صاحبهما في جوف الليل حتى لقي الله تعالى كان لهما من الأثر ما لم يكن لعشرات الليالي التي اشتعلت حماسا ثم خمدت سريعا. فالطاعة إخوة الإيمان التي تعيش مع صاحبها هي الطاعة التي تغيره، أما الطاعة العابرة فغالبا أثرها عابر. ومن يتأمل واقع الناس يجد أن المشكلة ليست في معرفة الخير، فمعظمنا يعلم فضل القرآن وفضل الذكر وفضل قيام الليل وفضل الصدقة، لكن العقبة الحقيقية هي الاستمرار. فكثير من الناس يبدأون بداية قوية ثم يحملون أنفسهم فوق طاقتها، فإذا ما مرت أيام أو أسابيع أصابهم الملل والتعب فانقطعوا، وكأنهم دخلوا سباقا سريعا لا رحلة عمر تمتد بهم حتى لقاء الله عز وجل. الهدي الإسلامي يقوم على التدرج، فالقرآن الكريم نزل منجما أي متفرقا على مدار سنوات طويلة، والتشريعات الكبرى لم تنزل دفعة واحدة، بل ربي الناس عليها شيئا فشيئا، لأن النفس البشرية تنمو وتثبت بالتدرج. ومن الخطأ أن يقرر الإنسان فجأة أن يقرأ 5 أجزاء من القرآن الكريم كل يوم دون أن يعتاد على

0: القراءة أصلا، أو أن يقوم ساعتين من الليل وهو لم يجرب قيام الليل من قبل، أو أن يملأ يومه بأعمال كثيرة لا يستطيع المحافظة عليها. فالحماس وحده لا يبني العبادة، وإنما يبنيها الصبر والاستمرار. لذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال توجيهات نبوية عظيمة أن نقوم بالعبادات العظيمة حتى وإن قلت. فالثبات على الطاعة اليوم أصبح عبادة عظيمة في ذاته، أن تغلق ما يشغلك 10 دقائق لتقرأ وردك، أو أن تترك الهاتف قليلا لتذكر ربك، أو أن تخصص وقتا ثابتا للقرآن مهما ازدحمت الأعمال. فهذه وغيرها صورة من صور مجاهدة النفس التي يحبها الله تبارك وتعالى. لذلك أخ الإسلام، لا تحقر عملا صالحا تداوم عليه، ولا تستصغر وردا ثابتا من القرآن الكريم أو من الذكر أو من الصلاة. فرب عمل صغير لازم صاحبه لسنوات طويلة فاق عند الله تعالى أعمالا كبيرة انقطعت وانتهت. فاللهم اجعلنا للصالحات مداومين، وللخير فاعلين، وأدخلنا الجنة برحمتك سالمين.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، وانصرنا به.

0: اللهم آمين يا رب العالمين. وبذلك إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها إذاعيا شيرين أحمد ماجد من مقال مقتبس من موقع دار الإفتاء تحت عنوان قليل دائم خير من كثير منقطع. كان معنا من هندسة الهواء تامر الجيوشي، وشرفت بقراءته على حضراتكم وسام البحيري. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد دقائق نبقى وإياكم مع فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدورية بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والترتيل المبارك بدءا من الآية 43. الآن يطوف بنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف حول هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية الدوري من سورة التوبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 43 إلى الآية 98 من سورة التوبة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قرأ الدوري بالإمالة هكذا: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قوله تعالى: ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. قلل الدوري لفظ الدنيا هكذا: ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قرأ الدوري بإسكان النون وتخفيف الزاي هكذا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، وهي من أنزل. قوله تعالى: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قرأ الدوري بياء مضمومة بدل النون وفتح الفاء على البناء للمجهول: نعذب بتاء مضمومة وفتح الذال مبنية للمجهول أيضا هكذا: إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وطائفة نائب فاعل. قوله تعالى: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قلل الدنيا أيضا: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: أتتهم رسلهم بالبينات. قرأ الدوري بإسكان السين وهي لغة هكذا: أتتهم رسلهم بالبينات. قوله تعالى: وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. بتقليل الدنيا: يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. أدغم الدوري الراء في اللام بالخلاف هكذا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قوله تعالى: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. أسكن الدوري الياء الثانية من معي في الموضع الثاني هكذا: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. قوله تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. أدغم تاء التأنيث في السين هكذا: وإذا أنزل السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، قلل المرضى أيضا هكذا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. قوله تعالى: قد نبأنا الله من أخباركم، أمال أخباركم هكذا: قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. قوله تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء. قرأ الدوري بضم السين وواو مدية هكذا: عليهم دائرة السوء، والسوء بمعنى العذاب والبلاء والضرر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.

بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.

إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون.

المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم،

ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله

يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا

في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

أَيْمَانِكُمْ إِنْ يُعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ تُعَذَّبْ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم

فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم

أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون

عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز.

عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا

0: من آيات الله البينات، وبرواية الدوري رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة التوبة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله مباركة طيبة في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة مع قرأوا القرآن، نواصل فيها رحلتنا المباركة مع كتاب ربنا، نتعلم كيف يقرأ بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، توقفنا في حلقتنا الماضية في رحلتنا المباركة مع سورة الأنعام إلى الآية 98 من السورة المباركة، واليوم بمشيئة الله تعالى نتعلم التلاوة الصحيحة للآيات المباركات من الآية 99 إلى الآية الأولى بعد 100 من سورة الأنعام. بداية إخوة الإيمان، نستمع إلى تلاوة الآيات المباركات من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات من الآية 99 إلى الآية الأولى بعد 100 من سورة الأنعام من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبي. فضيلة الشيخ ياسر، نود أن نتعلم مع الإخوة المستمعين قراءة هذه الآيات المباركات مع شرح أحكام التجويد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فقوله تعالى:

به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من

متشابه. تمد الياء من قبيل المد المنفصل في قوله تعالى: الذي أنزل، بمقدار 4 أو 5 حركات. وتمد الألف قبل الهمزة من قوله تعالى: السماء ماء، من قبيل المد المتصل، وقدره 4 أو 5 حركات أيضا. وتخفى النون الساكنة مع الغنة مرققة في كلمة أنزل، ومع الغنة مفخمة عند الطاء في قوله تعالى: من طلعها. ويخفى التنوين عند الفاء مع الغنة مرققة في قوله تعالى: ماء فأخرجنا به، وفي قوله تعالى: شيء فأخرجنا، وفي قوله تعالى: قنوان دانية. ويدغم مع الغنة في النون من قوله تعالى: خضرا نخرج، وفي الميم في قوله تعالى: حبا متراكبا، وفي قوله تعالى: وجنات من، وفي الواو من قوله تعالى: متراكبا ومن، وفي قوله تعالى: دانية وجنات، وفي قوله تعالى: أعناب والزيتون، وفي قوله تعالى: مشتبها وغير متشابه. وتقلقل الجيم في كلمة فأخرجنا في موضعيها، وتظهر النون الساكنة في كلمة منه في الموضعين، وفي قوله تعالى: من أعناب، وفي كلمة قنوان. وتغن النون المشددة في كلمة النخل، وفي كلمة وجنات، وكذا الميم في كلمة والرمان. والغنة هنا بمقدار 2 حركات كما قلنا مرارا. ويجوز الوقف على قوله تعالى: وغير متشابه، من قبيل الوقف الكافي.

يبدأ بهمزة الوصل من كلمة انظروا بالضم نظرا لضم الحرف الثالث في هذه الكلمة وهو الظاء، وتخفى النون الساكنة عند الظاء مع الغنة مفخمة في هذه الكلمة، وتظهر عند العين في كلمة وينعه، وتمد الواو في قوله تعالى انظروا إلى، والألف قبل الهمزة في قوله تعالى إذا أثمر من قبيل المد المنفصل، وتوصل هاء الضمير بياء تمد وصلا بمقدار 4 أو 5 حركات في قوله تعالى ثمره إذا، ويجوز الوقف على كلمة وينعه من قبيل الوقف الكافي.

تغن النون المشددة في كلمة إن، وتظهر الميم الساكنة عند اللام في قوله تعالى ذلكم لآيات، ويدغم التنوين في اللام من غير غنة في قوله تعالى لآيات لقوم، ويدغم في الياء مع الغنة في قوله تعالى لقوم يؤمنون، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة يؤمنون، والوقف عليها من قبيل الوقف التام. قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، لا يخفى نوع المد ومقداره في كلمة شركاء، وتغن النون في كلمة الجن، ويجوز الوقف على كلمة وخلقهم من قبيل الوقف الكامل.

0: خلقهم، قوله تعالى: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، يقلب التنوين ميما مع مراعاة الغنة والإخفاء في قوله تعالى: وبنات بغير، وتظهر اللام في كلمة علم وتسمى لام الاسم، ويجوز الوقف على هذه الكلمة من قبيل الوقف الكافي. قوله تعالى: سبحانه وتعالى عما يصفون، تقلقل الباء في كلمة سبحانه وتغن الميم في كلمة عما، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة يصفون، والوقف عليها من قبيل الوقف التام. هكذا: سبحانه وتعالى عما يصفون. قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، يجوز الوقف على كلمة والأرض من قبيل الوقف الجائز. قوله تعالى: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، تغن النون المشددة من كلمة أنى، وتوصل الهاء في قوله تعالى له ولد، وفي قوله تعالى له صاحبة بواو تمد بمقدار حركتين وصلا، ويدغم التنوين في الواو مع الغنة في قوله تعالى ولد ولم، وتظهر الميم الساكنة عند التاء في قوله تعالى ولم تكن، وتدغم النون الساكنة في اللام من غير غنة في قوله تعالى تكن له، ويجوز الوقف على كلمة صاحبة من قبيل الوقف الحسن. هكذا: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، قوله تعالى وخلق كل شيء، يجوز الوقف على كلمة شيء من قبيل الوقف الحسن. قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، يظهر التنوين عند العين في قوله تعالى شيء عليم، وتنتهي الآية بالإجماع عند كلمة عليم، والوقف عليها من قبيل الوقف الحسن.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم بخالص الشكر لضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.
4: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إليكم طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور حسن مدني.
5: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عنه عن جرير رضي الله عنه قال: قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال: بل سمانا الله. كنا ندخل على أنس فيحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم، ويقبل علي أو على رجل من الأزد فيقول: فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت صرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. وعن أبي التياح قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا: والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار، قال فقال: ما الذي بلغني عنكم؟ وكانوا لا يكذبون. فقالوا: هو الذي بلغك. قال: أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمي، آووه ونصروه، أو كلمة أخرى. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
6: اللهم صل أفضل صلاة على أصحاب مخلوقات.
3: صلاة وسلاما عليك سيدي.

طه صلاة الله مني سرمدا.

0: إذاعة قرآن كريم من القاهرة، قرآن المغرب، القارئ الشيخ محمد رفعت في تلاوة مباركة مما يتيسر من سورة هود وقصار السور.
1: فاستغفروا

Lord.

Come on, Anthony. This is a lot of play holes.

Not going in.

많이 감사합니다.

Life, you can walk. You might have a week. You might have a week.

وجاءت

Thank you.

Você

ามไม่ว่าแม่ว่าตอนนี้

Why not 12 months?

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قرآن المغرب للقارئ الشيخ محمد رفعت تلا من سورة هود وقصار السور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إخوة الإيمان، فترتنا تستمر حتى 11 بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل تامر الجيوشي من هندسة الهواء ومسعد الجهري من أسرة المذيعين، وقد ساعد بكم الزميل دكتور وسام البحيري في الفترة الإذاعية السابقة. الساعة الآن إخوة الإيمان 8:08 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن بصلاة المغرب.

Tour.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان، أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة العشاء في 9:32. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ننتقل الآن إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد، والميكروفون بصحبة الزميل دكتور خالد الشافعي.
2: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله في الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسمك اللهم نبدأ وعليك نتوكل وبك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد. إخوة الإيمان، كلما مرت علينا ذكرى ومناسبة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وتوقفت إذاعة القرآن الكريم مع مستمعيها كي نستلهم منها الدروس والعبر، وهكذا يطيب المساء عبر هذه الموجات في عام هجري جديد. نحن اليوم إخوة الإيمان لا نحيي ذكرى مضت، بل نستحضر مجدا أبديا لا يغيب. إن الهجرة ليست حكاية طريق أو قصة رفيق، بل هي التجلي الأكبر لقدرة الله في تصريف الأكوان، حين تضيق الأرض بما رحبت فيفتح الله أبواب السماء للمؤمنين. إخوة الإيمان، يقام لصلاة المغرب التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ مصطفى الزين، يقيم الصلاة فضيلة الشيخ محمد علاء الدين سباعي.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: Tuhan.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.
1: Allah.

0: أكبر
1: الله
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

الله.

أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهكذا إخوة الإيمان وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء صلاة المغرب خلف فضيلة الشيخ مصطفى زين هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم

0: أنا والأصدقاء بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.
1: أعوذ بالله.

وَإِذْ قَالَ

0: زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يقلق على كثرة الرد، ذلك هو القرآن العظيم. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد. حق لنا إخوة الإيمان أن نقف مع الهجرة وقفة تأمل، إذ هما في الغار والله معه، هون الخطب على من طوعه، سكنت نفس الرسول بربه فاستمد النور ممن أبدعه. يا قلوب المؤمنين تيقني، كل من يرجو الإله أطمعه، في طريق الحق نمضي دائما، ناقشين النور فيما نزرعه. تأملوا إخوة الإيمان هذا المشهد الذي حير التاريخ وعقول الحكماء، رجلان في غار والكون كله يراقب، لا تحزن إن الله معنا، كلمات لم تكن مجرد مواساة بل كانت دستور التوحيد في لحظات الحسم. لقد كان الغار محراب التوحيد الخالص، حيث انقطعت الأسباب المادية واتصلت أسباب السماء بالأرض، فصارت طمأنينة المصطفى صلى الله عليه وسلم دليلاً لكل نفس متعبة وملاذاً لكل قلب باحث عن الحقيقة. الآن إخوة الإيمان ننتقل من فيض التلاوة إلى فيض العلم والعلماء، وهذه الكلمة من فضيلة الدكتور هاني عودة عواد المدير العام للجامع الأزهر الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ صلاةً كاملة وسلِّم سلامًا تامًا على سيدنا محمد الذي تنحلُّ به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الجمع الكريم، حينما نسمع عن هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، إننا نقف أمام مدرسة إيمانية أرساها النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته. لم يكن الأمر مجرد انتقال من مكان إلى مكان، فالهجرة النبوية كانت مرحلة انتقال من كفر إلى إيمان، من معصية إلى طاعة، من بيئة أبت أن تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى إلى بيئة خصبة اشتاقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من بيئة وصل بها الأمر إلى تعذيب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وإلى النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيذاء القولي والفعلي، إلى بيئة خصبة استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الأنشودة التي ستظل إلى يوم القيامة: طلع البدر علينا، من ثنيات الوداع. الجمع الكريم، حينما نقف مع آي القرآن الكريم لنتدبر ونتعظ ونستلهم الدروس والعبر، مع تلك الآية الأولى التي كان يقرأها
2: فضيلة الشيخ على مسامعنا مع قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال في الآية 30 من سورة الأنفال، ثم بنا ننتقل سريعاً إلى الآية 40 من سورة التوبة، ومنها إلى الآية 9 في سورة ياسين، لتقف مع الإعجاز القرآني ومع البلاغة الربانية التي أنطق بها الله حبيبه ومصطفاه محمدًا صلى الله عليه وسلم. المشهد الإيماني الأول حينما تسمع إلى تلك الآية من سورة الأنفال، وربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا المكر الذي كان من كفار قريش لما اجتمعوا في دار الندوة وقالوا: نأخذ من كل قبيلة شابا قويا يقفون على باب بيت محمد صلى الله عليه وسلم، فلما يريد أن يخرج من بيته يقومون بضربه ضربة رجل واحد فيضيع ويتفرق دمه بين القبائل. هذا تفكير من مخلوق، فما بالك حينما يتعلق الأمر بحبيب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا أنه مهما وصل الكيد ووصل المكر ووصل الخداع إلى أعلى درجاته من أصحاب التدبير، من هؤلاء القلوب المريضة، من تلك القلوب القاسية، وما قد نراه في مجتمعاتنا وفي زماننا، فإن هذا الأمر لن يغير من واقع إيماننا بالله سبحانه وتعالى شيئا، لأن الأمر بيد الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يقفوا على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استلوا سيوفهم يريدون أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تتجلى العناية الإلهية حينما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من نفس الباب الذي يقفون عليه، وهم يقفون والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بين أيديهم وهو يردد الآية 9 من سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لأن هنا الأمر يتعلق بمشيئة من يقول للشيء كن فيكون، بمشيئة من أنطق النبي صلى الله عليه وسلم في الغار إذ يقول أن سيدنا أبو بكر الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا أو من تحت قدميه لرآنا. هناك إعجاز يضيق المقام عن ذكره، ولكن هنا تتجلى تلك الثقة الإيمانية من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الآية 40 من سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. في المشهد الأول من سورة الأنفال أعمى الله سبحانه وتعالى الأبصار، بل كانت الأبصار مفتوحة، ولكن الله سبحانه وتعالى سلب منها النظر فأصبحت العين لا ترى، لأن الذي أمدها بالضياء إنما هو الله، والذي يقدر على سلب الضياء منها إنما هو الله. ولذلك قد يستعصى الأمر على أحد الأطباء حينما لا يقف إنسان منا على قدميه أو لا يستطيع أن يبصر بعينيه، يقولون من الناحية العضوية الأمر ليس فيه أي مشكلة، ولكن هناك أمر لا نعلمه. الأطباء قد حاروا، لأن الأمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى في هذا الأمر لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، حتى نفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وإذ بهم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكد المشهد في الآية 40 من سورة التوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحميه الله سبحانه وتعالى بجند من عنده، بأضعف مخلوق قد تراه، بالعنكبوت وبالحمامة التي باضت على فم الغار. هنا تتجلى عناية الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد حينما يقول له صاحبه: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إنها عناية الله، وتلك الثقة في الله سبحانه وتعالى. ولم لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ربنا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن هنا نستلهم بعض الرسائل وبعض الدروس وبعض العبر. نستلهم من الآية الأولى: وإذ يمكر بك الذين كفروا. نقول لكل محق يصير على طريق الحق: إياك أن تلتفت إلى مكر الماكرين، وإياك أن تتوقف عن الحق من أجل مكرهم أو من أجل كيدهم، لأنك إذا كنت مع الحق فاعلم أن الحق جل في علاه معك. هذا أمر يجب أن تعيه. الرسالة الثانية: أنه بعدما تأخذ بالأسباب لزاماً عليك أن تفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تكون الثقة في الله سبحانه وتعالى هي المفتاح وهي المعيار في كل أمورك وفي كل شؤونك. وإذا أردت أن تقوم بأمر فكن دائماً وأبداً من المخططين لهذا الأمر في كل جزئية من جزئياته. إذا أردت أن تنجح فعليك بالتخطيط الجيد، هذا التخطيط الذي يتصل بالتنفيذ الجيد، هذا التنفيذ الذي يتصل بالتقييم الجيد. وإذا كان التقييم الجيد إنما هو في ختام الآية الأربعين من سورة التوبة، حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، فاعلم أن الباطل وإن طال أمده فهو إلى زوال. لأن الله قال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هكذا علينا أن نعي وأن نفكر وأن نتعظ من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نحسن اختيار الصحبة كما أحسن النبي صلى الله عليه وسلم اختيار الصحبة. ذاكم الصاحب الذي يكون دوما وأبدا عونا لصاحبه. هكذا كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمشي تارة عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقل تارة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تارة يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تارة يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له النبي: ما بك يا أبا بكر؟ يقول: يا رسول الله، إن هلكت، أي إن هلك أبو بكر فإنما أنا فرد في أمة، أما إن هلكت يا رسول الله فقد هلكت الأمة. هكذا يجب علينا أن نعي وأن نتعظ وأن نعتبر، فنحسن اختيار الصحبة. وما نراه من مشاهد قد يندى لها الجبين من ابن يتعاطى المخدرات لأن له صاحب سيء، ومن زوجة قد تنحرف على طريق الزوجية الصحيحة لأن لها صاحبة سيئة، ومن جار يؤذي جاره، وغيرها من هذه الأمور. نقول إخوة الإسلام في الرسالة الأخيرة من هذا اللقاء: لقد تحمل النبي صلى الله عليه وسلم ألواناً من الابتلاءات ومن التعذيب ومن الاضطهاد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنه مؤيد بالوحي من قبل الله سبحانه وتعالى، إلا أنه قد تحمل كل هذا العناء حتى وصلت إلينا رسالة الإسلام واضحة بينة، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إخوة الإسلام، كونوا على المنهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وفي أفعالكم، كونوا على قلب رجل واحد. نقول للشعوب الإسلامية والعربية كلها: عليكم أن تتحدوا، فهذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فالربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتحد وأن نتمسك، فإذا ما وقفنا أمام هذه الذكرى العاطرة فلزاما علينا أن نتعايش مع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الحق، وأن ينصرنا في كل أمر، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هكذا أحبتنا الكرام استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور هاني عودة عواد المدير العام للجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، ونحن مع حضراتكم في احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد، نقول إن وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن نهاية للرحلة، بل كان إيذاناً ببناء المجتمع وبدء بناء المجتمع الإنساني المتراحم. حين آخى بين المهاجرين والأنصار، لقد كانت الأخوة هناك قانوناً ينظم الحياة لا شعاراً يعلق في المناسبات. وفي واقعنا المعاصر إخوة الإيمان، ومع تنامي نزعات الفردية والقطيعة، نحن مطالبون بهجرة أخلاقية من الأنانية إلى الإيثار. إن أمتنا التي تستعيد قوتها بالكلمات الرنانة، بل بعودة روح الأنصارية في تعاملاتنا، أن نفسح لبعضنا ونعين بعضنا ونؤمن ونؤمن بأن قوة المجتمع تكمن في تماسك أفراده. هاجر الحبيب وللهواء نسائم، تحنو عليه ويحتفي الإفضاء، فاسلك طريق المصطفى متوكلا، فالنصر في التوحيد والإعلاء. هذه هي الهجرة الغراء، قد نصبت رايات عز ليس لها انقضاء. إخوة الإيمان، ومع هذه المعاني نترككم مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع.

حارت قريش لم ينالوا حاضر.

والغار ينظر للأحبة باسماً.

0: أوطان.
1: يا هجرة النور ما أغلى معانيك، وكيف لا نحتفي يا منزل الدين. عشنا على الذكر كي نبني مواطننا، فيك الحياة وفيك السر يحمينا. صلى عليك الإله العرش ما سجدت هذه القلوب وما سارت خوافينا. بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، نصل بحضراتكم إلى ختام حفلنا هذا، نقلناه لحضراتكم من ساحة الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومتحدثا فضيلة الدكتور هاني عودة عواد المدير العام للجامع الأزهر الشريف، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ختاما إخوتنا إخوة الإيمان، لكم تحيات الزملاء مصطفى لشين وحسن سيد أحمد من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمد كمال، خالد عبد الباسط، عاطف العدل، محمد عادل. والشكر موصول لمصدر الإذاعة الخارجية الزملاء حنفي محمود وأشرف أبو زيد وأحمد صبيح. لكم تحيات الزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني. الميكروفون الآن يعود إلى استوديوهاتنا بصحبة الزميل مسعد الجهري من أسرة المذيعين، والزميل تامر الجوشي من هندسة الهواء. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نقل الزميل دكتور خالد الشافعي احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد، وغدا إن شاء الله تبارك وتعالى احتفال جديد في رحاب الجامع الأزهر الشريف مع الزميل عبد الجواد شندي، وفيه تلاوة للقارئ الشيخ طه النعماني وابتهال للشيخ محمد عبد الحميد جاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كنا في رحاب هذه التواشيح للشيخ كامل يوسف البهتيمي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وتليمان نعيش الآن في رحاب هذا الحديث من فضيلة الدكتور محمود محمد عمارة بعنوان هجرة، هجرة أمل وعمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بينما كان الماكرون في دار الندوة يأتمرون كيف يتخلصون من محمد صلى الله عليه وسلم، بينما كان هذا الاجتماع منعقدا ومداد الاتفاق الآثم لم يجف والحصار المضروب حول البيت يأخذ وضع الاستعداد، إذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يضربهم بحفنة من التراب تعميهم فيقضي على أوهام النجاح الكاذب قبل أن تلعب نشوة النصر برؤوس الواهمين. الواهمين الذين يظنون بالحق ظن السوء، زاعمين أنهم المنتصرون القابضون على زمام الموقف، والذين يتحركون وحدهم على الساحة وبلا منازع، بيد أنهم كانوا تلك الصخرة التي يسوقها السيل فتزعم أنها تقود، بينما السيل هو الذي يدحرجها لتستقر هناك في القاع، ويمكرون ويمكر الله. ومن سخرية الأقدار أن تتجه كل حصاة إلى عين صاحبها، وهكذا تنوب حفنة التراب عن جيش مدجج بالسلاح. إنها إذن عناية الله، عنايته تعالى، والتي تتنزل على من استحقها بالعمل وبالأمل. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. ونتساءل من الذي انتصر أخيرا؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، واليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، والعبرة بمن يضحك أخيرا. وتخيل موقف الظالمين اليوم، وقد أفلت الحق من بين أيديهم يزين جبينه إكليل الانتصار، وهل بقي للظالم اليوم شيء يبكي عليه؟ لقد كان بينه وبين المظلوم 3 أيام، أمس وقد مضى، وغدا ولم يأتي معد، واليوم ينتكس الباطل وتفتح الحياة عينيها لترى موكب النصر يأخذ طريقه على الرمال العفراء بلا مقاومة. ونستعير هنا قلم واحد من أدباء العصر يصف هذا الموكب الميمون، قال: أرى موكب محمد لا تمشي وراءه الجند، ولا ترفرف عليه الأعلام، ولا تدق له الطبول، ولا يحف به القواد، ولا يلمع على رأسه التاج، ولكن يضيء على جبينه نور القرآن، وتحف به ملائكة الرحمن، وتنزل عليه من ربه الرحمات، وتمشي وراءه القرون تهتدي بهديه وتقبس من نوره. لقد طلع البدر من ثنيات الوداع، لا عليكن ولا حولكن يا ولائد المدينة، بل على الدنيا كلها، فبدد عنها غياهب الجهل، وأزاح عنها ظلام الظلم، وأسبغ عليها ثوب الأمن والعدل والخير. لقد كانت الهجرة انتصارا بكل المقاييس، لكن هذا النصر لم يكن من فراغ، وإنما كان بالأمل وبالعمل، بالأمل الوثيق بنصر الله والفتح، ثم بالعمل الذي يجعل هذا النصر واقعا ملموسا. العمل الذي يفرض على المسلم أن يتجاهل غريزة حب الوطن التي تناوشه ومن قريب ليبقى في مكة، لكنه يختار وطن العقيدة التي هي عمله وأمله. العقيدة فوق الأنساب والألقاب، فكل ما فوق التراب في غيبتها تراب، وهكذا يكون الانتصار بعد الاصطبار. انتصار المسلم الذي هو كما قيل بحق ينحني للنسيم، ولكن لا تكسره العاصفة، يؤثر الصدق حيث يضره، على الكذب حيث ينفعه. وإذ يحقق أمر الله تعالى بهذا الصدق، فإنه تعالى منجز له وعده بهذا النصر المبين، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذا الحديث بعنوان هجرة أمل وعمل لفضيلة الدكتور محمود محمد عمارة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: من سورة المائدة تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
5: أهلا ومرحبا بك.
4: نتابع مع حضراتكم مواضع الوقوف والابتداءات مع الآية 75 من سورة هود، وهي قول الله تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. آية قصيرة مترابطة الألفاظ والمعاني، كيف نقرأ هذه الآية وقفا وابتداء؟
6: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فليس في هذه الآية الكريمة وقف إلا على رأسها، وقد ذكر الثلاث صفات من مكارم الأخلاق، وهذه الأخلاق مجتمعة في قوله تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وهي مدح عظيم من الله تعالى لإبراهيم عليه السلام. فالصفة الأولى لإبراهيم عليه السلام صفة الحلم، والحلم هو الصبر على الأذى والصفح عن الجناية، والمقابل لها الإحسان. والصفة الثانية لإبراهيم عليه السلام الأواه، وهو الذي يكثر التأوه من خشية الله. والصفة الثالثة منيب، أي سريع الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار. والمعنى: إن إبراهيم لصبور على الأذى، صفوح عن الجناية، كثير التضرع إلى الله عز وجل، سريع الرجوع إلى الله في كل ما يحبه ويرضاه.
4: نعم دكتور عبد الكريم، لكن نلاحظ أن الآية قد ابتدأت بحرف التوكيد إن، لا شك أن هذا أضاف للابتداء جمالا وقوة في المعنى.
6: ساق الله تعالى تلك الصفات مؤكدة بجملة من المؤكدات، وذلك في قوله تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، منها إنا وصيغ المبالغة التي صيغت فيها هذه الصفات. فصفة لحليم على وزن فعيل، وصفة أواه على وزن فعال، وصفة منيب على وزن مفعل، ولام التوكيد الداخلة على الخبر الأول لحليم. فقد جاء كل ذلك مناسبا لكمال تلك الصفات كمالا بشريا في خليل الله إبراهيم عليه السلام. وفي ذكر هذه الصفات

0: مجتمعة في قوله تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إشارة بالثناء على إبراهيم إلى أن جداله محمود.
1: نعم، هي آية قصيرة ومترابطة اللفظ والمعنى، فهل نقرأها مع وصلها بالآية بعدها أم الأفضل أن نقف على رأس الآية؟
0: إن الوقف على رأس هذه الآية أواه منيب يرى النحاس والأشموني أنه تام، والعل في وجه تمامه بعده جملة مستأنفة ابتدأت بياء النداء: يا إبراهيم أعرض عن هذا. ومعلوم أن من ضوابط الوقف التام الابتداء بعده بالنداء، ويرى غير واحد من علماء الوقف أن الوقف على رأس الآية أواه منيب كاف، ووجه كونه كافيا أن الحديث لا زال متصلا، إذ إن جملة يا إبراهيم أعرض عن هذا مقول قول محذوف، أي قالت الملائكة لإبراهيم: يا إبراهيم أعرض عن هذا، أي الجدال في أمر قوم لوط.
1: نعم، نأتي إلى الآية 76 من سورة هود: يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أين مواضع الوقوف في هذه الآية؟
0: في هذه الآية الكريمة وقفان: الوقف الأول على هذا من قوله تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، هو وقف جائز جوازا مستوي الطرفين.
1: نريد توضيح معنى أن يكون الوقف جائزا جوازا مستوي الطرفين.
0: توضيح ذلك أن الجملة الأولى وهي قول الله تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، صدرت بالنداء، وهذا النداء إما أن يكون صادرا عن الله تعالى أي بوحي من الله إلى إبراهيم عليه السلام، وإما أن يكون صادرا عن الملائكة بأمر من الله تعالى. لذا كانت بلاغة الحذف حيث حذف مقول القول وقد دل عليه المقام، وقد جاء النداء يا إبراهيم على تقدير القول ليرتبط بما قبله، أي قالت الملائكة لإبراهيم: يا إبراهيم أعرض عن هذا، أي أعرض عن هذا الجدال في أمر قوم لوط، أو قلنا يا إبراهيم، أي نادى الله تعالى إبراهيم عليه السلام وأمره بترك حواره مع الملائكة. وفي النداء بالاسم الصريح يا إبراهيم تكريم له عليه السلام وتقريب له، وبخاصة إذا كان المنادي هو الله سبحانه وتعالى، فيا لهذا الشرف حين ينادي الله تعالى عبدا من عباده باسمه ليخفف عنه ما وراء الأمر.
1: نعم، الجملة المبدوء بها بعد الوقف جملة مؤكدة بإن إنه قد جاء أمر ربك، ما سر جمال هذا الابتداء؟
0: تأتي جملة إنه قد جاء أمر ربك، إن في هذه الجملة قد تدل على الاستئناف، إن الجملة الأولى يا إبراهيم أعرض عن هذا تم معناها واستقل المقصود منها، وهو أمر الملائكة لإبراهيم عليه السلام بالكف عن المجادلة في قوم لوط. فإذا وقف القارئ على قوله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا فقد تم المقصود من النداء والأمر. ثم استأنف قائلا: إنه قد جاء أمر ربك، والمعنى إن الحال والشأن فيهم قد قضي بمجيء أمر ربك الذي قدره لهم. وبذا فالجملة الثانية ليست جزءا نحويا من الجملة الأولى، إنما هي مستأنفة كما تقرر.
1: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا رسول الله، قالوا تحب محمدا، فأجبتهم إني بحب محمد أتعبد، أحببت فيه كرامتي وعزتي وبراءتي من شر نار توقد، أحببت فيه تفاخري يوم الحساب بأنني من أمة فيها النبي محمد.
4: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدى الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك

صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ سيد النقشبندي، أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام أذن الشيخ طه الفشني لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بفجر غد إن شاء الله في 4:08. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أحمد نعين يتلو من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاءكم اليومي المصحف المعلم، هذا البرنامج الذي نلتف فيه حول آيات القرآن الكريم، نتعلم كيف تتلى وكيف تكون قواعد النطق الصحيح لآيات القرآن الكريم. ونبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 15 من سورة النمل. وسورة النمل أيها الإخوة سورة مكية، آياتها 93 وترتيبها في المصحف الشريف 27.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وورث سليمان داود
1: وورث سليمان داود

0: عظيم. إخوة الإسلام، قرأنا في هذه الحلقة حتى الآية 24 من سورة النمل.
1: إخوة الإيمان، غدا إن شاء الله نستكمل مع حضراتكم حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى، من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من عوامل نجاح الهجرة النبوية الشريفة الأمل والثقة، وإلى هذا أشار الله تعالى في سورة الأنفال، فقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. نرجو توضيح هذه الآية في ضوء أهداف الهجرة النبوية الشريفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. حقا من عوامل نجاح الهجرة النبوية الشريفة الأمل والثقة في الله سبحانه وتعالى، في ضوء قول الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى جعل الأمل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر سيكون حليفا له، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لذلك رأينا الأمل في الله تعالى موصولا في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان رسولنا كان واثقا من نصرة الله تعالى له. هذا الأمل كان يحدوه مرة بعد مرة إلى أن الله تعالى سوف يبلغ به هذا الدين، وسوف يكمل النبي صلى الله عليه وسلم رسالته لكي تكون رسالة عالمية شملت الزمان كله طولا وعرضا عمقا واتساعا. فبعدما طمأن الله تعالى رسوله بقوله: والله يعصمك من الناس، وبقوله: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وبقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هنا رأينا هذا الأمل دب وترعرع ونشأ في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما نبئ، مع أول لحظة نبئ فيها رسولنا عليه الصلاة والسلام. لذلك كان واثقا بقوله: هو الذي أيدك يا رسول الله بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلبك وبين قلوب هؤلاء الصحابة من التابعين ومن المهاجرين ومن الأنصار ومن الصحب الكرام إلى يوم الدين، فهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي زرع فيهم بارقة الأمل. ولذلك كان هذا من ضمن عوامل نجاح الهجرة النبوية الشريفة. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 10:00.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
4: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: كنت أتوضأ من إناء فجاءت قطة فشربت من هذا الماء، فهل وضوئي صحيح؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
7: الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وبعد، قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وتتميز القطط من بين الكائنات الحية بأنها أليفة، تأنس وتؤنس الإنسان وتشتهر بالوفاء لمن تعاشره. وقد اعتنى الشرع الحكيم بها فجعل النار جزاء لكل من اعتدى عليها اعتداء أسيما. فروت كتب السنة عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، إنها رحمة جاء بها نبي الرحمة من لدن الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. وبخصوص واقعة السؤال نقول إن الماء الذي تبقى في الإناء بعد ولوغ الكائن الحي فيه وشربه منه يسمى السؤر، وسؤر أي كائن حي إنسانا كان أو حيوانا طاهرا ما لم يكن سؤرا لكلب أو خنزير. يجوز الوضوء بما تبقى من هذا الماء، ويجوز الانتفاع به في سائر ما خلق الله الماء لأجله. أخرج أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي، وقال الترمذي هذا حديث صحيح، وهذا أحسن شيء في الباب، عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا أي الماء الذي يتوضأ به. قالت فجاءت هرة فأصغى لها الإناء أي أمانة حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ورأى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك أي شربت منه. وقالت عائشة فيما رواه عنها ابن ماجة قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها أي بالماء الذي بقي بعد شربها. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
6: أما رسالة التالية مستمعينا فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته اعتمرت عمرات متعددة وحالي متيسر والحمد لله، ولدي القدرة الآن على الاعتمار، فهل الأفضل أن أعتمر أم أتصدق بالمال على الفقراء والمساكين؟ أيهما أفضل؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي مدير إدارة الفتوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالعمرة والصدقة كلاهما أفعال صالحة وقربات نافعة فيها الثواب الجزيل من الله تعالى، وتقديم أحدهما على الآخر يختلف باختلاف الشخص تعلقا بالطاعة وتشوفا إليها، وكذلك يختلف باختلاف حال الناس اقتصاديا. فإذا كان الإنسان متشوفا إلى العمرة وراغبا فيها رغبة أكيدة، وكان قلبه متعلقا بها لا يسكن إلا بأدائها، فهي مقدمة حينئذ. أما إذا كان الأمر على السواء العمرة والصدقة، وكان حال الناس اقتصاديا ليس على الوضع الأمثل، فتقديم الصدقة حينئذ أفضل، إذ هي عبادة متعدية ينتفع بها المتصدق والمتصدق عليه، بخلاف العمرة فهي عبادة قاصرة ينتفع بها من أداها فقط. والعبادة المتعدية مقدمة على العبادة القاصرة إذا تساويا عند المكلف. أيها المستمع الكريم، إن أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى أداء الفرائض كالصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة والحج وسائر الفرائض. ثم بعد الفرائض استحب الشرع الشريف الإكثار من النوافل، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالفرائض لا اختيار فيها ولا تقديم فرض على الآخر، فكلها مطلوبة في وقتها المحدد لها شرعا، ولا يجوز الاقتصار على فرض وترك الفرض الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. أما النوافل فهي متعددة، ومنها ما هو متعد نفعه فلا يقتصر على من يقوم به فقط كالصدقة، فالمتصدق يحصل على ثواب صدقته، والذي أخذ الصدقة ينتفع بها أيضا فيسد بها حاجاته. ومن النوافل ما هو قاصر على الإنسان فلا ينتفع غيره به كصلاة قيام الليل مثلا أو العمرة، فنفع هذه الطاعة إلى المصلي والمعتمر فقط. وإذا تردد الإنسان بين فعل عبادة قاصرة كالعمرة أو عبادة متعدية كالصدقة وكان على السواء له فتقديم الصدقة أولى. إذا كانت أحوال الناس اقتصاديا ليست حسنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ويقول شيخ المناوي في شرحه على الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: الحسنة المتعدية أفضل من القاصرة. هذا وتقديم الصدقة على العمرة ليس معناه حرمة العمرة، بل هو تقديم أفضلية لا تقديم وجوب أو إلزام. نسأل الله تعالى أن ييسر أحوالنا وأن يرزقنا رزقا واسعا حلالا وأن يبارك لنا فيه، إنه سبحانه وتعالى هو الرزاق الكريم وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
6: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر لضيفنا الدكتور محمود شلبي مدير إدارة الفتوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا ربي وامنحنا بفضلك هجرة تعلو النفوس بها على الأهواء ويكون فيها هجر كل رذيلة كالحقد والبغضاء والشحناء، واعد لأمتنا سوالف مجدها واكتب لنا نصرا على الأعداء.
9: ربي أنت الحكيم.

رحمة الخالق رحمة

0: كنا في رحاب هذا الاتهال من الشيخ عبد السميع بيومي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره الشريف، عندما جاءه الأمين جبريل عليه السلام وهو يتعبد في غار حراء وأمره أن يقرأ، ولكن كيف يقرأ وهو الأمي؟ فقال للملك: ما أنا بقارئ. فضمه الأمين إلى صدره ثم أرسله 3 مرات وقال له بعد 3 اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهي أول الآيات نزولا على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. 5 آيات من سورة العلق بدأت بالأمر اقرأ. وكيف تكون القراءة؟ تكون باسم الرحمن الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. لقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة 13 سنة بعد بعثته الشريفة، دعا فيها قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دعاهم إلى التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعاهم إلى طريق الله، فالله هو الخالق والله هو الرازق وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، فكيف يسجد هؤلاء للأصنام؟ كيف يتقربون لها وهي أحجار صماء لا تشعر بمن حولها ولا ترى من يعبدها ولا تسمع من يدعوها؟ يقول سبحانه وتعالى في أول سورة الفرقان: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن

نزهت عن كل صفات الحادث، فلست كلا له أجزاء، لأنك أحد، ولست كليا له أفراد، لأنك واحد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده للخلق، فكان بحق رحمة للعالمين ومسك الختام للأنبياء والمرسلين. وبعد، فما أجمل أن نلتقي في بيت من بيوت الله لنستقبل حدثاً خطيراً من أحداث الإسلام، نتدارسه ونلتقط منه العبرة. وعطاء الأحداث في الإسلام ليس مناسبة تحيا ثم تفوت بفوت الزمن، ولكنها مناسبة تتكرر كل عام، ومعها عطاء جديد، لأن كل حدث كان تنفيذاً لكلمة طيبة. ولن تجمد العبر من الأحداث أن تنمو بعد هذا العام عما كانت عليه قبله، فكل وقت له عطاؤه من منهج الله. وما كان لمنهج الله في القرآن أن يصب عطاءه كله في جيل من الأجيال ثم يستقبل الأجيال المقبلة بلا عطاء جديد، ولكنه يعطي كل جيل عطاء على قدر استعداده في الصفاء والفهم والمدارسة. والحدث الذي نحتفل به الليلة حدث الهجرة، والهجرة فيها معنى الهجر، والهجر دائما يكون من مكروه للنفس إلى محبوب، ولكن أكانت الهجرة كذلك؟ لا، إن فلسفة التسمية في ذاتها نجد فيها الجواب، فاسمها الهجرة، ولكن فعلها هاجرا، لم يقل هجرا وإنما قال هاجرا، فكان من المناسب أن يكون المصدر الذي يأتي بعد هاجرة مهاجرة، ولكنها سميت هجرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكره مقامه بمكة، لأنه قال إنها أحب البلاد إلي، ولولا أن قومه أخرجوه ما خرج منها. إذن فكلمة الهجر لا تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هاجر تقتضي مفاعلة ومشاركة.

0: كما تقول قاتلت، أي لا بد أن تكون مقاتلا ويوجد أمامك مقاتل. إذن ففيها مفاعلة من جانبين. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة إلا أن قومه أرادوا أن يخرجوه كرها. إذن فأهل مكة الذين تأبوا على الإسلام والإيمان بمحمد وبمنهج ربه كان لهم عمل مشارك في عملية الهجرة. ويقول شاعرنا القديم: إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. فكأن الهجرة كانت مفاعلة، مفاعلة من نبي يحمل منهج الله لقوم لا يريدون ذلك المنهج، وعدم إرادتهم لهذا المنهج دليل على أنهم فهموا مراد هذا المنهج. فلو كانوا يعلمون أن كلمة لا إله إلا الله التي يطلبها منهم محمد كلمة تقال فقط لقالوها وانتهى الأمر، ولكنهم عرفوا مطلوب الكلمة وأنه لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، ولا آمر في شيء إلا الله، ولا فاعل لكل شيء في الوجود إلا الله، وهم يريدون أن يكونوا فاعلين، فهم لم يطيقوا مدلول ما فهموا من لا إله إلا الله. والرسالة المحمدية جاءت بعد موكب طويل من رسل الله الذين اصطفاهم ليؤدوا أمانة التبليغ عن ربهم. والرسل إنما جاءوا حين لا يوجد في المجتمع من يحمل مهمة الإصلاح ولي النفوس عن غيها إلى الرشاد. النفس الإنسانية حين تفعل أمراً مخالفاً لمنهج الله فيها طاقة ذاتية، هذه الطاقة الذاتية بعد أن يفرغ الإنسان من أداء شهوة نفسه تتيقظ فيه، لأن سعار الشهوة قد انطفأ، فبقيت الفطرة لتؤنب الإنسان. حينئذ يكون الوازع للإنسان من نفسه اللوامة. فحين تنطمس البشر، حين تنطمس النفس اللوامة لغلبة الشهوات على الإنسان، فوجب أن يوجد المجتمع الذي يرد كل منحرف إلى جادة الصواب. وإذا ما فسد المجتمع ولم توجد هذه الطائفة التي تأخذ بيد الذي انعدمت فيه النفس اللوامة، ماذا يكون الأمر؟ فسدت النفس فلا لوامة، وفسد المجتمع فلا آمر بمعروف ولا ناهي عن منكر، ماذا يكون الموقف؟ لا بد أن تتدخل السماء الآن برسول جديد مؤيد بمعجزة. وأخيرا جاء رسول الله، والعالم كما تعلمون الخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم. جاء رسول الله وأعلن الدعوة في مكة المكرمة مشرق نور ميلاده ومطلع وحي الله عليه، ولكن النصرة لم تكن في مكة. فما دام النصرة، ما دامت النصرة لم تكن في مكة وجاءت في المدينة وانطلق الإسلام انطلاقته المتوثبة، فلماذا لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا في المدينة؟ لا، إن المدينة لم تأخذ خطرها في الوجود العربي كما أخذت مكة خطرها في الوجود العربي. مكة مكان بيت الله، مكة فيها السيادة المطلقة لقريش على سائر الجزيرة، فلم يشأ الله أن يجعل الصراخ بأمر الدعوة في المدينة أولا، وإنما شاء الله أن يجعل الصراخ في أذن هؤلاء السادة الذين تتهيبهم العرب جميعا، حين يصرخ فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسفه كل مناهجهم وجميع تفكيرهم. إنما يكون رسول الله قد صرخ في أذن السادة ولم يكن بمنأى عنهم ولا بغريب. ولو أن النصرة جاءت في مكة ربما قال قائل إن أهل محمد وعشيرته تعصبوا لرجل منهم ليسوسوا به الدنيا كما ساسوا بمكانتهم العرب، فشاء الله أن يكون البعث في مكة وأن تكون النصرة للدين في المدينة حتى يستقر في أذن الدنيا جميعها أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، ولم تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد. ويلاحظ في أمر هذه الهجرة أمور عجيبة غريبة لا يمكن أن تكون من تخطيط بشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إلى الطائف ليطلب النصير، فعز ذلك عليه ورجع كثير النفس ودعا ربه الدعاء المشهور إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، وأمر أصحابه حين أصبحوا لا يتحملون الأذى أن يهاجروا إلى الحبشة. والهجرة إلى الحبشة تستلفت النظر. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يعرف عنه قراءة لتاريخ الشعوب ولا لأوضاع الأمم ولا لسياسات البلاد المحيطة به، كيف يختار الحبشة؟ إنه اختارها للحيثية التي قالها، قال لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وجاء الواقع فصدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وأرسلت العرب عمرو بن العاص ليستطيع أن يقنع ملك الحبشة برد المسلمين المهاجرين، فلم ينجح عمرو في مهمته بل رجع خائبا حسيرا. إذن فقد صدق الواقع ما قاله رسول الله إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فمن الذي أعلمه حين يقول شيئا لم يؤهله له اطلاع ولم تؤهله له سياحة، إنما قال ذلك لأنه لا ينطق عن الهوى. وبعد ذلك كان ما كان من التمهيد لأمر الهجرة ببيعة العقبة الأولى والثانية والثالثة. ماذا تظنون حينما عقدت صفقة البيعة؟ رسول الله يأخذ لربه عهدا ولنفسه عهدا، خلاصته أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأموالهم، فكان من الواجب هذا ما يعطيه المبايعون. فماذا يعطي رسول الله نظير ذلك؟ قالوا فما لنا إن نحن وفينا بهذا. ماذا قال الرسول؟ قال لكم الجنة. انظروا إلى الجواب الذي يبين منهج السماء في دقة. إن منهج السماء لم يجئ ليمني الناس بانتصار أو ليمني الناس بغنائم أو ليمني الناس بشيء من حظوظ الدنيا أبدا. فالداخل على الإيمان بالله داخل على أنه معط لا آخر، وعلى أنه مضح لا يطلب ثمنا إلا الجنة، لأنه حين يقوم بالإيمان بمنهج الله وبالدعوة لمنهج الله وبالجهاد في سبيل الله وبالهجرة عن الأهل والمال والوطن في سبيل الله، هذا عمل ضخم. والذي يعمل عملا ضخما لا بد أن يغلي ثمنه، فلو أن ثمنه كان شيئا من أعراض الدنيا لما كان ذلك كفءا لأن يكون ثمنا لهذا التعب المضن طويل. إذن فلا جزاء إلا أن تكون الجنة. إذن حينما قال رسول الله لكم الجنة لم يمنهم بشيء حتى يدخل الداخلون، وفي نيتهم وفي منهجهم أن لا يطلبوا شيئا من زهرة الحياة ولا متع الدنيا، مع أن الرسول قال في مناسبات عن ربه سيهزم الجمع ويولون الدبر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ولكنه حين الصفقة لم يضع في أذهان المبايعين إلا أن لهم الجنة، ذلك هو الثمن الأصيل. وبعد ذلك جهر رسول الله بالدعوة، فكان من الأشياء الغريبة في هذه الدعوة أنها استقبلت، فالذي استقبلها بعقل وفكر وروية وأنات دخلت الدعوة في قلبه، والذي استقبلها وفي قلبه شيء من عقائد فاسدة لم يخرجه ليستقبل الأمر الجديد، الحيز العقدي في القلب لا يشغل بعقيدتين متناقضتين أبدا. فإن أردت أن تستقبل عقيدة حدثت بها فيجب أن تخرج من قلبك العقيدة المضادة حتى تطرح العقيدتين على بساط فكرك وتنظر فيهما نظر المتأمل المرجح. أما أن يكون في قلبك عقيدة ثم تستقبل عقيدة جديدة، العقيدة الجديدة لا تقبل أن تدخل مع عقيدة فاسدة أبدا. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى حينما كذب القوم محمدا صلى الله عليه وسلم قال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قالوا مجنون، أيكون المجنون على خلق عظيم أبدا؟ إن الخلق العظيم منهج سوي في استقبال أحداث الحياة والتفاعل مع الناس، وذلك لا يتأتى من مجنون أبدا. قال إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى، أي اثنين اثنين، كل اثنين يتشاوران في أمر هذا الرجل. والمشاورات دائما حينما تكون بين اثنين مهما كان التناقض بينهما تنتهي دائما إلى خير. لماذا؟ لأن المجادلة والمجادل وهما الاثنان معا حينما يتجادلان لا يوجد ثالث ولا رابع ولا خامس، يعز على الإنسان أن ينهزم أمامهما. وإذا انهزم لخصم واحد فإنما ينهزم بثمن هو معرفة الحق، وبعد ذلك لا تنكسر نفسه ولا ينكسر غروره أن يقال هزم أمام فلان أو أمام فلان، لأنه هزم في ستر. أو تقوم لله فرادى. ولذلك كان الحكم الصحيح أن يبحث الإنسان في الأمر وحده، أو أن يبحث في الأمر مع مشارك واحد، حينئذ يأمن عدالة النظر وعدالة التفكر وعدالة الحكم. وبعد ذلك قالوا ساحر، أفلسوا من الجنون قالوا ساحر. نقول لهم إذا كان هو ساحر فلماذا سحر الذين آمنوا به ولم يسحركم أنتم أيها القوم الكافرون به؟ لو كان ساحرا ما امتنعتم عليه، لأن المسحور لا خيار له مع الساحر أبدا، فبقاؤكم على الكفر دليل على أنه لم يكن ساحرا. وكان ما كان، ونفذ الإيمان إلى قلوب الكثيرين. لنبحث في قلوب الذين استقبلوا ذلك الإيمان. قديما قيل لرسول سبق محمد: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باغي الرأي، أي الطبقة الدنيا. وكأن الإيمان حين يؤمن به القوم الضعاف الذين لا جاه لهم يأتي الإيمان ليهده، كأنهم يظنون أن هؤلاء الأدنون إنهم الذين يثورون من عند ذواتهم. ولو علم هؤلاء أن الأراذل الذين قالوا وآمنوا لم يكونوا أراذل، لأنهم لم يقننوا لثورة على أوضاع، وإنما استقبلوا منهجا من أعلى منهم، وهو منهج الله على لسان رسول الله. إذن فليست الثورة نابعة منهم، ليست الثورة نابعة من بشر على بشر، فهم في الحق ليسوا ثائرين ولكن مثورين بمنهج الله. فهؤلاء قوم تركوا أموالهم وأهلهم وديارهم في الله، وهؤلاء قوم أخرجوا مالهم بل وأخرجوا أهلهم في الله، بلغ من السخاء وبلغ من الأريحية بعد المؤاخاة أن يعرض الأنصاري على أخيه المهاجري مسألة نعرف موقعها من حس الناس ومن غيرته. الإنسان منا حين يتمتع بنعمة من نعم الله سبحانه يحب أن يشاركه غيره فيها. فإن كان لك مركب تحب أن يشركك صحبك فيه، إن كنت في نعمة تحب أن يشركك أحبابك فيها، وقد تدعوهم لتفيء عليهم من فضل الله عليه. لكن النعمة الوحيدة التي تأبى الفطرة البشرية أن يكون للإنسان مشارك فيها إنما هي المرأة. أغراض الدنيا لم تجعل الأنصاري يشح بما عنده من الخير ليعين أخاه المهاجر. ذلك هو الإسلام. إذن فالإسلام إن عبرنا أنه ثورة ليس ثورة من الأرض على أهل الأرض، ولكنه تصحيح لأخطاء أهل الأرض. والتصحيح للأخطاء حين يعم الفساد لا بد أن يتدخل فيها الحق سبحانه وتعالى بمنهج وبمعجزة لرسول تؤيده هذه المعجزة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جهر بهذه الدعوة أراد أن يبلغ عن الحق، أن يخرج الناس من مرادات نفوسهم وأهوائهم إلى مراد ربهم، لأن آفة الحياة الدنيا أن يستعبد الهوى الإنساني الإنسان. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فميزة التشريع السماوي حين ننظر نجد أن الكون الذي نعيش فيه إذا استقرأنا كل أجناسه وجدنا كل الأجناس الحادثة في الكون تخدم ذلك الإنسان. فالأجناس الحادثة في الكون حين ينظر إليها الإنسان ليستقرئ يجد أن هناك جنس أدنى منه هو الحيوان يتميز عنه الإنسان بالفكر، وجنس أدنى من الحيوان وهو النبات يتميز عنه الحيوان بالحس والحركة، وجنس أدنى من النبات هو الجماد لا حس له ولا حركة في العرف الظاهري. إذا نظرنا إلى رسالات هذه الأجناس وجدناها جميعها تصب في الإنسان. وما الذي يدخلني في هذه المتاهة؟ ولماذا لا أصفح عنه؟ هذا بديل. ويقول وبعد ذلك هل يكتفي بذلك؟ يقول ولماذا لا أحسن إليه لأعيشه دائما في تأنيب ضميري أنه أساء إلي ولم يقدر على نفسه وأنا أحسنت إليه وقدرت على نفسي. إذن فهناك بدائل متعددة. من الذي يحدد هذه البدائل؟ إنه منهج الله. ما دامت هناك بدائل فلا بد من قانون لاختيار هذه البدائل. إذن فمنهج الله إنما جاء للإنسان الذي تميز بفكره ليصحح اختياره للبديل بين البدائل المختلفة. لو نظرنا إلى الإنسانية كلها لوجدنا الذي يفسدها أنها تسيح في البدائل أيا كانت، ولا تقدر في نفسها أن بديلا يعطي جزاء وبديلا آخر يعطي ثوابا. فرحمة الله لخلقه أن أرسل الرسل، ولكن الرسل حين يجيئون بالمناهج للناس إنما يجيئون للمناهج في أمور عقدية أولا، لأن العقيدة هي الينبوع الذي يصدر عنه السلوك. ولذلك نجد الإسلام أخذ طوره العقدي في 13 عام، وبعد ذلك أخذت تشريعات الأحكام في 10 أعوام. إذن فالتربية العقدية أولا، ما دامت التربية العقدية أولا كان ولا بد أن يحدث حادث الهجرة، وقبله حدث حادث الإسراء. لماذا؟ لأن الإسراء إنما جاء امتحانا للعقيدة التي تؤمن بأن رب محمد أخذه وأسرى به وعرج به إلى السماء بما يخالف نواميس الكون الذي يعيشون فيه. فمن صحت عقيدته في أن محمدا مخبر عن ربه وأن ربه الذي بعثه قادر على أن يفرق له الناموس، صحت فيه هذه العقيدة وأصبح أهلا لأن يتولى الانسياح بالعقيدة لأنه امتحن في عقيدته. ولذلك حينما قال الصديق إن كان قال فقد كان، إن كان قال أنه، يعني أنه لم ينظر إلى الخبر في ذاته ليناقشه بعقله، ولكنه تكلم في المخبر. إن كان قال فقد صدقناه فيما هو أكبر من ذلك أن خبر السماء يأتيه. إذن فكان ذلك امتحان للعقيدة، ولكن العقيدة قد تكون في النفس ولا تتطلب مني ابتلاء في حركة حياتي. فجاءت الهجرة لتبتلي الناس في القدرة على أداء مطلوب العقيدة من النفوس، وهو أن يتحملوا كل الألم وكل المشقة، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. جاءت الهجرة ونجح من نجح. ويلاحظ في أمر هذه الهجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أذن لإخوانه في الهجرة إلى الحبشة كان المهجر مهجر أمن ولم يكن مهجر إيمان، أم أن يأمنون فيه على دينهم وأن لا يفتنوا فيه. وهذا القصارى ما تعطيه الهجرة من ذاتية الإيمان النفسي. ولكن الهجرة الجديدة جاءت لتنقلهم لا إلى دار أمن ولكن إلى دار إيمان أيضا. ومن العجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الطائف ليطلب النصير قد أفرغ أسبابه البشرية المتاحة له، وحين يفرغ الإنسان الأسباب البشرية يكون أهلا لعطاء الله بلا أسباب. لكن العجيب أن يهمل الإنسان الأسباب البشرية المعطاة له من الله ثم يطلب معونة المسبب بدون أسباب. نقول له لا، اسمع قول الله حين يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. كثير منا يقول دعوت الله في كذا وكذا وكذا فلم يستجب لي. إنك يا أخي دعوت عن طرف ولم تدع عن ضرورة لأنك لم تكن مضطرا. دعوت الله وأنت عندك بيت، أن تكون لك عمارة علشان تغل عليك غلة، عندك رزق عايز رزق لك طول عمرك ورزق لأولادك وأحفادك، فأنت لم تدعو الله وأنت مضطر. إنما المضطر هو الذي يستنفذ الأسباب كلها ثم لا يجد له حيلة من الأسباب إلا أن يلجأ إلى الله. حينما ذهب رسول الله مهاجرا إلى الطائف ليطلب النصير عز عليه النصير، وحينما ذهب إلى مكة جاءه النصير هو نفسه ليطلب نصرته. ذلك هو إمداد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن بيعات العقبة الثلاث كانت عطاء من الله ومكافأة لأن رسول الله قد استنفذ كل أسباب البشر، وما دام قد استنفذ كل أسباب البشر فليأتي له الله برزق تأييدي من حيث لا يحتسب. ما أكثر المناسبات عما كنت أحب أن أخوض فيه وأن أقوله، ولكني أحب أن نلتقط العبرة من الهجرة لنأخذها دستورا لنا في حياتنا. هذا الدستور في الحياة هو أن نستمع إلى الله في افعل ولا تفعل، لأن الله لم يأمرني بالفعل لأنه ينفع، ولم ينهني عن الفعل لأنه يضر، وإنما قال افعل لأن في ذلك خير، وقال لا تفعل لأن في ذلك دفع الشر لي. وما دام منهج الله صادقا في افعل ولا تفعل، فإن أردت أن تكون السماء في عونك ومدد الله من جنودك فالتزم أمر الله في افعل، وتجنب نهيه في لا تفعل. وسأضرب مثلا بسيطا من محسات الحياة لننتقل به إلى قيم العقائد وقيم السلوكات الإنسانية. الإنسان منا حين تغيب الشمس ويحاول في الظلام أن يوجد له ضوءا، هذا الضوء يختلف باختلاف قدرات الناس وإمكانياتهم، فالفقير يشعل صاروخا له ذؤابة من دخان، والأكثر سراء لمبة نمر 5، والآخر لمبة نمر 10، والآخر لم نور، والثاني فلوريست. الله، إذن فالأضواء التي نأتي بها لنستعيض عن ضياء الشمس أضواء تختلف بإمكانياتنا نحن، فهذا عالٍ وذلك أعلى، وهذا دانٍ وذلك أدنى. ولكن حين تطلع الشمس يطفئ كل إنسان مصباحه. أطفئوا مصابيحكم فقد سطعت شمس الله، ذلك في الأمر المحس، هو كذلك في الأمور المعنوية القيمية. لك أن تختار بعقلك ما لم يرد من الله تشريع فيه، وأن تجتهد في إطار القضية الكلية. أما إذا كان لله أمر وكان لله نهي فهو الشمس الربانية التي تضيء للناس جميعا وحظهم منها سواء، لا يأخذ كل واحد نوره على قدر إمكانياته. فحين يكون ذلك في الأمر المحس لنا يجب أن يكون في الأمر المعنوي لنا، وحين يقول الناس بأهوائهم وبآرائهم في أقضية القيم ونظم الحياة نقول لهم إذا قال الله فأطفئوا مصابيحكم فقد سطعت شمس الله. وبقي أن أقول إن واقعنا الآن الذي نعيشه استعمارا لأرضنا وتفككا في أمتنا وتسيبا في كل أجهزة الحياة، كل ذلك لأن الناس إنما راعت قانون البشر، وقانون البشر دائما قصارى ما يعطي أن يمنعك من أن يطلع عليك القانون. ولكن لو رد هؤلاء جميعا إلى ربهم لكانت رقابة كل إنسان في نفسه، والولاة الذين يعينون الولاة دونهم إنما يأخذون الولاية مجزأة من الوالي الأعلى. فالوالي الأعلى لا يباشر أقضية الحياة بجزئياتها، ولكنه يختار من يوليه. فلو أن كل إنسان أحسن في ولايته التي ولي عليها مهما كانت دائرتها صغيرة، أمكن أن ينسجم الجزء الصالح مع الجزء الصالح، وأن يوجد الكيان الصالح الأعلى. وإذا كنا نريد أن نغير ما بنا، ما بنا حتمي لسلوكنا ما دام سلوكنا بعيدا عن منهج الله، فالواقع يؤيد دين الله، لأننا لو أخذنا حظنا أمنا وسلاما واستقرارا ورخاء وسعادة مع أننا نافرون عن منهج الله لكان ذلك ضد قضية الدين. تركوا الدين وهم سعداء، لا، إذا تركوا الدين فليشكوا بأي ألوان الشقاء، يشكون فيما بينهم بأنفسهم، ويشكون بأعدائهم، ويشكون بالتآمر عليه. إذن فواقع المسلمين الآن واقع يصدق أن الإسلام من عند الله، وأنما ما دمنا قد بعدنا فلا بد أن يكون واقعنا كذلك. فإذا أردنا أن يعود لنا كل أملنا وكل متمنانا وطموحنا استقرارا وأمنا ورخاء وسعادة، فلنغير بأنفسنا. واعلموا جميعا أن الله لا يتغير من أجلنا، ولكن يجب أن نتغير نحن من أجل الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ذكرى الهجرة النبوية المباركة، قدمنا لحضراتكم تسجيلا للكلمات التي ألقاها فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وزير الأوقاف في ذلك الوقت، في احتفال الطرق الصوفية باستقبال العام الهجري الجديد. وقد سجلت هذه الكلمة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه أرضاه بمدينة القاهرة يوم السبت 2 من شهر الله المحرم عام 1396 من الهجرة، 3 من شهر يناير عام 1976 من الميلاد. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم مع الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات عامر صلاح الدين من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
3: الحادية عشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت، ونستمر معكم بمشيئة الله تبارك وتعالى حتى الثانية. خلال الفترة معكم الزميل عبد الرحمن أحمد من هندسة الهواء، ومسعد الجهري من أسرة المذيعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

إن من أجمل الأخلاق التي يحتاجها الناس في زمن كثرت فيه الضغوط وسرعة الغضب خلق الحلم، فليس القوي من يملك القدرة على الرد والإساءة، وإنما القوي حقا من يملك نفسه عند الغضب. وقد مدح الله عباده فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للحلم والصبر، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكم من خصومة انتهت بكلمة هادئة، وكم من بيت استقرت أحواله بسبب حلم أحد أفراده. فالحلم زينة الأخلاق وعنوان قوة النفس وحسن التربية.

إن الوفاء خلق عظيم تقوم عليه الثقة بين الناس، وتستقيم به العلاقات، وتدوم به المودات. وقد أمر الله تعالى بالوفاء فقال سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس عهدا، حتى إنه ظل يذكر أصحاب الفضل والإحسان ويكرمهم سنوات طويلة. والوفاء لا يكون في العقود والوعود فقط، بل يكون مع الوالدين والأصدقاء والجيران وكل من أحسن إلينا. ومن فقد الوفاء خسر ثقة الناس واحترامهم، ومن تحلى به أحبه الله وأحبه الناس.

0: كلما ارتفع الإنسان في العلم أو المال أو المنصب ازداد احتياجا إلى التواضع، لأن التواضع يرفع صاحبه عند الله وعند الناس. فقد قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول سبحانه في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والمتواضع لا يحتقر الناس ولا يقلل منهم ولا يتكبر عليهم، بل يعرف أن الفضل كله من الله عز وجل. ولذلك كان الأنبياء والصالحون أعظم الناس تواضعا مع ما آتاهم الله من فضل ومكانة. فالتواضع لا ينقص قدر الإنسان، بل يزيده رفعة ومحبة في القلوب.
1: يا من أحب

اللهم ارزقنا الحلم عند الغضب والحكمة عند الشدة، واجعلنا ممن يكظمون غيظهم ويعفون عن الناس ابتغاء مرضاتك. اللهم اجعلنا من أهل الصدق والوفاء، وأعنا على أداء الحقوق ورد الأمانات، ووفقنا لكل ما تحب وترضى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والكبر والعجب، وارزقنا التواضع لك ولعبادك، واجعلنا ممن ترفعهم بطاعتك ورضاك. اللهم إنا بضعف بشريتنا عصيناك، وطمعا في واسع رحمتك وعفوك استغفرناك، فمنا الذنب ومنك المغفرة. فاللهم تجل علينا بقبول توبتنا ومحو خطيئتنا واستجابة دعوتنا. اللهم تجل علينا بعفوك وغفرانك وحنانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا إله الكون يا رحمتنا، جئت باب العفو فاقبل عذرنا. أنت قدوس تعالى مجده، أنت نور الحق تهدي قلبنا. مالك الأملاك عز شأنه، سبحت كل البرايا ربنا. يا غفورا للخطايا والزلل، امحو بالغفران ربي ذنبنا. ما لنا في الخطب إلا لطفكم، فادفع البلوى وفرج كربنا.

ni

0: كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ نصر الدين طوبار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 11:14. حان الآن إخوة الإيمان موعدنا مع قرآن السهرة، وقرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يتلو من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

我们。

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تلا من سورة إبراهيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ضعفنا ظاهر بين يديك. عاملنا بالفضل والإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، ونجنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من لا تضيق بالوافدين ساحته، ولا بالمذنبين رحمته، ولا بالسائلين نعمته، نسألك ربنا وقد تقطعت بنا الأسباب إلا إليك، وانقطع الرجاء إلا منك، نسألك أن تفتح لنا من أبواب رحمتك، وأن تنشر علينا من فيض حكمتك، وأن تجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، وما ذلك عليك بعزيز يا أرحم الراحمين. إذا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنها، فعن التابعي الكبير سيدنا عامر الشعبي رضي الله عنه قال: ساوم سيدنا عمر رجلا بفرس فركبه يشوره فعطب، فقال للرجل: خذ فرسك. فقال الرجل: لا. قال سيدنا عمر: اجعل بيني وبينك حكما. فقال الرجل: شريح. فتحاكم إليها. فقال شريح رضي الله عنها: يا أمير المؤمنين، خذ بما ابتعت به أو رد كما أخذت. قال سيدنا عمر: وهل القضاء إلا هذا؟ فصيره إلى الكوفة فبعثه قاضيا. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا خير في أمة لا تحترم القضاء العادل النزيه، ولا بقاء لملك ولا سلطان لا يقوم على العدل. ولذلك قالوا: العدل أساس الملك. وفي هذا الأثر قصة خاصة بالتقاضي بين أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورجل يبيع فرسا. وقد ساوم سيدنا عمر الرجل في ثمن الفرس، فلما اتفق على الثمن ركب سيدنا عمر الفرس ليشوره، أي ليختبره أو ليجربه، فعطب أي تعثر فأصيب. فقال سيدنا عمر للرجل: خذ فرسك. فاعترض الرجل، فقال سيدنا عمر: تخير حكما بيني وبينك. فاقترح الرجل أن يكون القاضي بينهما هو شريح ابن الحارث ابن قيس الكوفي القاضي الشهير. فدلت القصة على أن سيدنا عمر ارتضاه حكما بينه وبين الرجل صاحب الفرس، فحكم بأن يأخذ سيدنا عمر الفرس بالثمن الذي اتفق مع صاحبه عليه، أو أن يرد الفرس سالما كما أخذه. فأعجب سيدنا عمر بقضاء شريح هذا القاضي الذي حكم في القضاء 70 سنة، وكافأه عليه بأن عينه قاضيا على الكوفة. فما أجمل أن يكون القاضي على بصيرة بالأحكام العادلة التي لا جور فيها ولا محاباة ولا مجاملة.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنها مع التابعي الكبير سيدنا شريح رضي الله عنها، واختيار سيدنا عمر له قاضيا على الكوفة. نتعرف أستاذنا الكريم إلى منزلة القضاء في هذا الدين الحنيف، دين الإسلام.
2: إن الإسلام أولى القضاء أهمية خاصة، وحث القرآن الكريم على أهمية مراعاة العدل بين المتقاضين أو المتخاصمين مهما كانت منزلتهم ومهما كانت درجة قرابتهم، فقال سبحانه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى إن الله خبير بما تعملون. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن القاضي الذي يحرص على تحقيق العدل الله تعالى يعينه ويسدده من خلال تكليف ملائكة تقوم على توجيهه وإرشاده. روى البيهقي في سننه الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جلس القاضي في مجلسه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويرشدانه ما لم يجر، فإذا جار خرج وتركاه. وجاء في حديث معقل بن يسار الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله مع القاضي ما لم يحف عمدا، أي معه بإعانته وتسديده ما لم يظلم عمدا أو ما لم يتجاوز حدود الله عمدا. وجاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن القاضي إذا اجتهد فأصاب له 10 أجور، وغير ذلك من الأحاديث التي تحث القاضي على تحري العدالة مهما كانت الأسباب حتى لا يتعرض إلى عقاب الله في الدنيا والآخرة.
1: أستاذنا الكريم، نتساءل الآن عن أهم الآداب التي ينبغي على القاضي أن يتحلى بها.
2: هناك آداب كثيرة نذكر منها: ألا يقبل الوساطة ولا المحسوبية التي تضيع الحقوق وتعطل الحدود، فنقول: ضع بين عينيك قول الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقد غضب النبي عليه الصلاة والسلام من أسامة بن زيد عندما توسط في شأن المرأة المخزومية التي سرقت، وقال عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وليحذر القاضي الرشوة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشية والمرتشية والرائش، وهو الوسيط بينهما. وليحذر الهدية من أحد الأطراف المتنازعة التي يحكم بينها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها سحت أي حرام، وبين في حديث آخر أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وليحذر القاضي شهود الزور الذين يضللون العدالة ويبرئون مرتكب الجريمة. وهناك أمور أخرى يجب على القاضي مراعاتها وقد وضحها كثير من العلماء.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنها، فعن التابعي الكبير سيدنا عامر الشعبي رضي الله عنه قال: ساوم سيدنا عمر رجلا بفرس فركبه يشوره فعطب، فقال للرجل: خذ فرسك. فقال الرجل: لا. قال سيدنا عمر: اجعل بيني وبينك حكما. فقال الرجل: شريح. فتحاكم إليه. فقال شريح رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، خذ بما ابتعت به أو رد كما أخذت. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: وهل القضاء إلا هذا؟ فصيره إلى الكوفة فبعثه قاضيا. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القضايا المعاصرة الآن قضية الرحم البديل، أي تأجير الأرحام، فهل يجوز الاستفادة بهذه التقنية؟ هذا ما نتعرف عليه من الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يرى جمهور العلماء والمجامع الفقهية بما في ذلك دار الإفتاء المصرية أن الرحم البديل حرام شرعا، سواء أكان بالتبرع أم بالأجرة، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولا فرق في وجوب حفظ الفرج بين الرجال والنساء، واستدلوا بقاعدة الأصل في الأبضاع التحريم، ولا يباح منها إلا ما نص عليه الشارع، والرحم تابع لبضع المرأة، فكما أن البضع لا يحل إلا بعقد شرعي صحيح، فكذلك الرحم لا يجوز شغله بغير حمل الزوج، فيبقى على أصل التحريم، كما استدلوا على ذلك بأن الرحم ليس قابلا للبذل والإباحة، وذلك للمحافظة على صحة الأنساب ونقائها ولما فيه من مفاسد، سواء من حيث تدخل طرف ثالث في عملية الإنجاب بين الزوجين، وهو ما يسمى بالأم البديلة، فهذه الأم البديلة إما أن تكون متزوجة وإما أن تكون غير متزوجة، فإن كانت متزوجة جاءت شبهة اختلاط الأنساب، وإن كانت غير متزوجة عرضت نفسها للقذف وقالت السوء. ومن المفاسد أيضا ما ذكروه من حيث ما يتعلق بنسب الطفل وتردده بين صاحبة البويضة وصاحبة الرحم، مما يؤثر على حقوق الطفل وكرامته، فتغطية الأمومة بهذا الحاجز الضبابي يؤدي إلى تنازع الولاء عند الطفل بعد الإنجاب، هل سيكون ولاؤه لصاحبة البويضة أو للتي حملته وأرضعته من ثدييها، مما قد يعرضه لهزة نفسية عنيفة، إذ أنه لن يعرف إلى من ينتمي بالضبط، إلى أمه الأولى صاحبة البويضة أم أمه الثانية صاحبة الرحم والحمل. وضرء المفاسد أولى من جلب المصالح. ومن مفاسده أيضا ما ذكروه من حيث ما يتعلق بصحة العلاقات الأسرية، فضلا عن إفساده لمفهوم الأمومة كما فطرها الله عز وجل وعرفها الناس، وذلك بصبغها بصبغة تجارية تخالف مقاصد الشريعة في تعظيم شأنها، خلافا للأمومة الحقيقية التي تتكون من الوهم والغثيان والوهن والضعف في مدة الحمل، وهو التوتر والقلق والطلق عند الولادة، وهو الضعف والهبوط والتعب بعد الولادة، فهذه الصحبة الطويلة هي التي تولد الأمومة، كما أن في هذا الطريق استغلالا للمرأة واتجارا بجسدها باستغلال ظروفها الاقتصادية واحتياجها المادي، كما أن هذا الفعل يعد مخالفا للقوانين المدنية المعاصرة والدينية المعتبرة، فالإنسان ليس شيئا حتى يكون محلا للتصرفات، مما يؤدي إلى بطلان أي عقد من العقود المرتبطة به. لكل ما سبق انتهوا إلى أن الرحم البديل لا يجوز شرعا وقانونا وخلقا.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القرآن الكريم نص حكيم فصلت آياته تشفى به الأرواح والأجساد، عجز اللسان عن البيان بفضله لم يحصه عد ولا عداد، وملائك الرحمن تنزل رحمة حين القراءة ما لها أعداد. يا رب متعنا بسر حروفه واجعله يا رحمن زاد معادي. القارئ الشيخ أحمد محمد عامر يتلو من سورة النور.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، الله

No.

Allah.

المصباح في زجاجة،

0: 功。
1: يسبح

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج

يقه. والله عليم بما يفعل.

يقلب.

يخافه. والله عليم بما يفعلون.

قل

Yok. Lokum

يخلق الله.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة من سورة النور، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، أسماء الله الحسنى هي أسماء كمال وجلال، تفرد بها سبحانه وتعالى ودلت على ذاته المقدسة وبلغت الغاية في الحسنى، يبلغ عددها 99 اسما كما ورد في السنة النبوية المطهرة، وفهمها ودعاء الله بها يحقق التوحيد ويزيد من محبته ومعرفته ويفتح أبواب الدعاء والتقرب إليه. اسم الله الأعظم الله، الجامع لمعاني الإلوهية والعبودية لجميع خلقه. الرحمن الرحيم، اسمان يدلان على سعة الرحمة، فالرحمن برحمته العامة لجميع المخلوقين، والرحيم برحمته الخاصة بالمؤمنين. الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو ويرتل من سورة الفرقان من الآية 32 وحتى الآية 80 بعد 100 من سورة الشعراء.

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آيةً

وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية

كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون

برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 32 من سورة الفرقان وحتى الآية 80 بعد 100 من سورة الشعراء. إخوة الإيمان، الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في 5:45. وبعد قليل نستمع إلى فقرة من الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ محمود حسين منصور وما تيسر من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للمبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني.

إخوة الإيمان والإسلام، إن من العبادات العظيمة والقربات الجليلة أن يتعلق العبد بربه ومولاه ويعتصم بطاعته وتقواه. فالمسلم في هذه الدنيا بين طاعة وتقصير وعجز وتشمير، ولا خير في الدنيا إلا بأحد أمرين: توبة تمحو عنه السيئات، ومصارعة في درج الطاعات. التوبة إخوة الإيمان خضوع وانكسار وتذلل واستغفار، وإن ربكم جل وعلا كريم تواب رحيم وهاب، يفرح بتوبة عبده، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. لا أرحم من الله ولا أولى بالعفو والغفران منه جل في علاه. يقول سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إن العبد مهما اجتهد في طاعة الله والتقرب إليه والعمل بهداه، إلا أنه لا ينفك عن الذنوب والأوزار، وهو مع ذلك يخاف من سخط الجبار وغضب الواحد القهار. يحتاج إلى توبة صادقة وأوبة خالصة يرجو بها النجاة والرحمة والعفو عن الخطأ والزلة. يقول عز من قائل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة إخوة الإيمان هي دأب الأنبياء ومفزع المرسلين الأتقياء، هي مفتاح السعادة وطريق الرشد والهداية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع هذه الفقرة من الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود حسين منصور، بدءا من الآية 31 من سورة الأعراف.

الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة،

آياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.

بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج

أمركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطةً

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم.

لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا

أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟

0: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ محمود حسين منصور، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 31 وحتى الآية 16 بعد 100 من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما. اللهم أتم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا فضلك ورحمتك. اللهم اشغل قلوبنا بحبك وألسنتنا بذكرك وأبداننا بطاعتك. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 5:30 إن شاء الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين هاني عمشة. وفي فترة إذاعية سابقة سعدنا وسعدتم بصحبة الزميل مسعد الجهري. إخوة الإيمان، أطيب الأوقات نتمناها لكم مع كل ما نقدم من تلاوات لآي ذكر الحكيم وهدي الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونستهل فترتنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الحديد بصوت القارئ الشيخ عبد الله سليمان شلبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Muhammed.

Uhum.

قدرته

0: رسولي.
1: الله يا فاضل، الله يا سيدي، الله أكبر، الله الله الله.

0: Allah Allah.
1: Allah.

ನಿಂತು

news

اتقوا الله.

الله يفتح عليك. يا رب. قوي إيمانك.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الحديد تلا علينا القارئ الشيخ عبد الله سليمان شلبي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القارئ الشيخ عبد الله حسن محمد عمران ولد بقرية عرب العييدة مركز الخنكة بمحافظة القليوبية عام 1952. حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية على يد جده، وتم حفظ كتاب الله تعالى في 9 من عمره. كان شيخنا عضوا بلجنة مراجعة المصحف الشريف، وقد جاب معظم بلاد العالم الإسلامي ممثلا لمصر في المحافل الدولية. وفي 18 من شهر يونيو من عام 2013 رحل الشيخ عبد الله حسن عمران إلى جوار ربه. نسأل الله تعالى أن يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. من تسجيلات القارئ الشيخ عبد الله حسن عمران نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من سورتي الجمعة والانفطار.
2: أعوذ بالله من

0: في ذكرى رحيله ومن تسجيلات القارئ الشيخ عبد الله حسن عمران، استمعنا إلى تلاوة مباركة من سورتي الجمعة والانفطار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جوارك في جنان الخلد حلم، ولم أحلم بأعظم من جوارك، وما غير الصلاة لنيل حلمي، فصل عليه يا ربي وبارك.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: أكثر إخوة الإيمان والإسلام من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة المباركة وفي كل الليالي والأيام، فهي أفضل ذكر في أفضل ليلة على أفضل رسول. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد محروس طلبة في تلاوة مباركة من سورة فاطر.